0: مستمعين الكرام، نستمع خاشعين إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عظيم.
1: استمعنا خاشعين إلى آيات من كتاب الله الحكيم.
2: أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرة، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات.

0: خمس دقائق بس.
1: يلا تأخرنا على المدرسة.
2: يا ربي حضرتي بعد شوية.
3: أوه عندي اجتماع من الصبح.
4: أمامك ازدحام مروري.
1: واضح إن الكل رجع،
5: المدارس رجعت،
1: الجامعات والكليات رجعت،
5: رجع الموظفين لدواماتهم،
1: والزحمة
5: أكيد رجعت،
1: وفي صباحكم عماني.

0: مرت الساعة بسرعة مع فيروز وجمال صوتها وروعة أغانيها واختياراتها. الوقت يمر وساعتنا الصباحية لأغاني فيروز لليوم انتهت.
1: بعد 30 دقيقة من الحين راح نكون على الهواء مباشرة مع برنامج صباحكم عماني.

ربع ساعة عن انطلاق برنامج صباحكم عماني. انتظرونا انتظرونا. ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: بعد قليل برنامج صباحكم عماني. عش معنا حياة المدن السعيدة واستمتع بقضاء ساعات من المتعة والفائدة والترفيه والتعلم، وأكثر من هذا بعد، اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية. أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر.
1: يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير، والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار. علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نمى لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: الساعة الثانية من برنامج صباحكم عماني من الثامنة وحتى التاسعة صباحا تأتيكم برعاية أوريدو. طور عالمك.
1: صباحكم عماني. صباحكم عماني.

0: وبركاته عليكم مستمعينا الأحبة. صباح يعني الواحد ما يعرف إيش يقول فيه ولا كيف يبدأ فيه. يا صباح الخير والبركة، وصباح نقول يعني الفوز، مبروكين مبروكين على التأهل لنص نهائي خليجي 27. يعني ليلة إيش يقول عنها، ليلة ما أدري إيش يقول عنها، لكن أنا ما راح أقول، أبي أسمع المستمعين، أبي أشوف مشاركاتكم، أبي أشوف الوضع كيف عندكم وأنتوا يعني تقريبا في هذا الوقت، أكيد وقت الزحمة وفي ذروة الزحمة، ونحن يعني راجعين من ليلة الله عالم فيها، ليلة فيها يعني دراما من العيار الثقيل، تفرح شوية وتهدي شوية، يعني تفرح بالتأهل يقولون لك لحظة تعال للحين السالفة مطولة وقدامنا شوط ومشوار ثاني، وقعد وانتظر ساعة كاملة يعني سهر قاعدة، لكن اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، يعني فعلا انه السهر والقعدة وال هذا كله ما راح، يعني تعبنا ما راح، الحمد لله رب العالمين انه انتهت على فرحة، انتهت على فوز. فتستاهلون تستاهلون تستاهلون، ليلة يعني كانت ليلة أعصاب، ليلة للنسيان، ليلة إيش أقول فيها، ليلة حمرة كانت، حد من المستمعين يقول. وصباح الخير، اليوم كل نريد أغاني المنتخب، حاضر إن شاء الله إن شاء الله، يعني ها تأخرنا عليكم 10 دقائق من الصدمة، من راقدين متأخر، يا دوبك كم ساعة الواحد نايم، يا دوبك قايم فجأة يشوف نفسه هذا تأخر لك من دقيقة وعلق شوية في الزحمة، لما الحمد لله أن عدت الأمور على خير، اللهم لك الحمد. يسعد لي صباح الجميع، كل من معانا على السامع وكل من مشاركنا، هاي مفطون، صباح الخير، صباح الفوز، صباح الفرحة، كيف الأمور؟ وينهم اللي أمس كانوا زعلانين يقولون إحنا ما بنتابع المباراة ومدري إيش، كلكم تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا هني. فتقول مفطوم يسعد صباحكم، والله فرحون المنتخب بعد ما كنت فاقدة أمل، أمل قامت أمس حبيبتي يا مفطوم، الحمد لله رب العالمين، صح نرفع الضغط في الشوط الأول، هي والله كلنا كنا على أعصابنا، والله نايمة متأخر بصراحة، كنت انتظر القرعة، بعد القرعة نمت متأخر، بنت الحلال كلنا كلنا كلنا كلنا قاعدين ننتظر القرعة، لا يعني وسبحان الله شوف السيناريو، انتو الحين البث كامل شغال والامور كلها طيبه، اول ما حولوا على القرعه ويفرفرون لش في الكور، قوم يا البث وانقطع، قوم يا البث وشوش وقتك الحين، تابعنا المباراه الامور تمام، كل نطرنا بعد المباراه ساعه لما يعني يحددوا يروحوا يسووا القرعه، وصلنا للقرعه ينقطع البث يشوش البث، ليش؟ فالحمد لله رب العالمين حقيقة، يعني مثل ما يقولوا الفرحة مش سيعانة، الفرحة حقيقي مش سيعانة، أحس يعني كذا ها دولة بكبرها كانت قاعدة سهرانة ليلة البارح، لكن الحمد لله رب العالمين الحمد لله، وإن شاء الله دائما دائما يعني منصورين بإذن الله تعالى. صباح الخير، اليوم فرحتنا ما توصف، فرحتنا غير من أم صادق منصور، يسعد لي صباحك يا أم صادق. وهنا بعد من معانا، معانا محمد، يسعد صباحك يا محمد، نحاول كذا نرجعكم شوية على مباراة البارح وأجواءها،
1: غابت عمان وغابت الرغبة،
0: نحاول نشوف إيش ممكن نسمع من يعني أجواء الليلة الماضية. وينكم وينكم
1: الكرة الماضية وهذه التسجيلة التي كانت من ناصر فالح إلى خارج أرضية الحرم السعدي.
0: هذه أتوقع كانت أجواء الشوط الأول.
1: أحمدي عن طريق أمجد الحارثي، أرضية حلوة، الكرة من بدايتها جميلة وصلت عادة الآن لدى عبد المجيد لبلوش، أرضية وصلت خطيرة، لكن أيضا الفضلي يبعدها بعد أن تغير اتجاهها وتحولت إلى مرمى المنتخب الكويتي إلى رمية جانبية كويتية.
0: يلا وين نبي الأهداف؟

كنت أتحدث بأن عماني قد سألته، نعم سألته وأقول له عن هذا الوضع، لكن يبدو بأن العماني اللي سألته يمرن، يبدو بأن العماني هذه شلون مرت، شلون عدت وولجت شباك المنتخب الكويتي. انظر إنها تمريرة، إنها عرضية، بس لا لا لا لا لا لا. هذه شلون تمر، هذه شلون تمر، شلون راحت، شلون وصلت، عدت من خمسة وعن اثنين ثلاثة أربعة خمسة، وصلت ودخلت وولجت شباك المنتخب الكويتي لمس الرواحي، لمس الرواحي. أكيد عرفتكم اسم الولد عبد الحافظ حديد، حب الله على كرة عاصم، لكنها إلى حارسي المرمى الفضلي. بدأت عمان تستيقظ، بدأ المنتخب العماني يشتعل.

يعود المنتخب العماني. اشتعلت المجموعة الأولى ولعوها العمانيين، سووها العمانيين. اخبري اخبري اخبري، رواحي رواحي في المرمى، ثاني اهداف في عمان هذه المرة عن طريق نفس اللاعب. لا يسجل في عمان الا رواحي، لا يسجل لعمان الا رواحي، سجل في العراق وفناها هنا امام الكويت، ويبدو بان العقدة ستستمر يا ازرق. نعم المنتخب العماني الان، لا لا لا ممكن ما تأهل عمان، ممكن ما تأهل عمان، راح يروح للعب النظيف، للعب النظيف، للعب النظيف. الله

شوفوا هذه الفرحة الكبيرة جدا للجماهير العمانية، لم يرفقوا بحال.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: زورونا في معرض أكتوبر العمران من 5 حتى 8 أكتوبر لنشارك معكم تطوير مشروع عقاري جديد ومختلف. الماسة العقارية في انتظاركم لمدة 4 أيام.
2: خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي، ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
3: ايفون 18 برو ماكس الجديد متوفر الحين في اكسترا. شاشة مقاس 6.9 انش بتكنولوجيا بروموشن، وكاميرا رئيسية فيوجن بدقة 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة متغيرة، واطول عمر بطارية في اي ايفون، وشريحة A20 برو. ومع اكسترا امتلاك ايفونك الجديد صار اسهل. ادفع مع كيو باي، قسط حتى 12 شهر، او بدل جهازك القديم واستفيد من قيمته. مر على اقرب معرض اكسترا او اطلبه من موقع او تطبيق اكسترا اليوم. اكسترا، دائما افضل قيمة.
4: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية، في بيئة آمنة وداعمة، وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.
5: اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية. أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة، بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر.
6: هذه هي إشارتك لحجز رحلتك القادمة مع الخصومات العالمية من الطيران العماني. استمتع بأسعار خاصة على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية تبدأ من 30 ريالا عمانيا. إذن إلى أين ستكون وجهتك القادمة؟ لا تفوت الفرصة، فالعرض متاح حتى 1 أكتوبر فقط. احجز الآن عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
1: إذا مع فرحة تأهل منتخبنا مستمعينا، احنا معاكم في هذا الصباح الجميل، هذا الصباح السعيد، صباح 30 من سبتمبر، مع يعني ختام سبتمبر. والله سبتمبر هذا كان يعني ايش نقول، برد على قلوبنا، يعني حتى هو كذا رايح ختمها لنا كذا ختام مسك. فعلى كثر ما نقول ان سبتمبر كان سريع ومر كذا بسرعة، الا انه يعني قال ما اروح عنكم هذه السنة الا وانا مختم عليكم شيء حلو. فالحمد لله رب العالمين على كل اللي احنا فيه الحين وعلى هذه الفرحة. Thank you برافين. هذا برافين يا بالقهوة، انا لدرجة ان حتى ما ابي اطلع من الاستديو من كثر الرسائل والمشاركات. تهانيكم، صباحكم ورد الأحمر العماني بفوز إن شاء الله بالكاس من أم حور. يسعد صباحك أم حور يا رب إن شاء الله، صباح استثنائي ومبارك لنا الفوز، مع أني ما شفت المباراة حفاظا على أعصابي، بس الحمد لله أني قمت نص الليل اطمن من فاز ورجعت أنام. تحياتي لك يا أم شريفة والحمد لله ومبارك لكم الفوز. عمر السديري يقول إن شاء الله يا رب نصعد للنهائي، يا رب إن شاء الله. أم فطوم صباح الخير، صباحكم زي الفل والورد والياسمين، عاوز أرسل تهنئة لبنتي مريم مريوم الحبيبة بمناسبة عيد ميلادها 15، كل سنة وهي طيبة وربنا يبارك فيها إن شاء الله يا رب يخلي لك إياها يا أحمد. ويعني مريم محظوظة فيك انك انت يعني والدها ما شاء الله عليها، تقريبا الحين ثلاث صباحات مروا علي انا كنت اشوف رسائلك وكنت اقراهم على الهواء، بس يمكن انت تكون حزتها مش على السمع. ويقول عماني وعماني وعماني مبروك الفوز، ودايما يا رب فايزين وفرحانين وابطال يا العماني. تحياتي لك، شكرا لك يا احمد. يقول أنا أمس لمياء، تقول أنا أمس ما شفت المباراة بس أحس أني جالسة أشوفها من المقاطع اللي قاعدة أسمعها، فألف ألف مبروك الفوز للجميع. صباح الخير والنور والسرور، صباح القرعة والتوتر. أمس بالرغم أني ما أشجع بس موضوع القرعة هذا عجبني وسهرت مع المتوترين، صباحكم عماني جميل. فاطمة المخيني يا فاطمة، آخ يا فاطمة إيش أقول لك يا فاطمة. الحمد لله الحمد لله، يعني هذا موضوع القرعة، يعني شوفي الشوط الأول كان بروحه عالم، الشوط الثاني عالم ثاني، يعني العشرين دقيقة الأخيرة من المباراة يعني لما جبنا الهدف الأول تعادل، وهناك قوم يحس بي، يعني حد فينا قاعد يشوف مباراة المنتخب وحد فاتح على التليفون مباراة العراق والسعودية، لأن احنا رح نتأثر أكيد بنتيجتها. فيعني ليلة إيش أقول لكم، لكن الحمد لله نرجع نقول بعد هذا كله إنه الحمد لله تأهلنا وفزنا. صباح الفوز، هذه مشاركة أم ملاك ميرا، مبروكين على الفوز يا أم ملاك ميرا. طبيعي يا أبو عمان يصبح عليكم بالخير والكل من يعرفه ورب يحفظ الجميع، يسعد لنا صباحك. طبعا أعرف مجموعة كبيرة كانت فاقدة الأمل وما كانت متحمسة أصلا للمباراة، يعني من رسائل المستمعين أمس لما كنا نسولف إن شاء الله اليوم المباراة وكذا، يقول لك إحنا ما نبي نحرق أعصابنا وما نبي نشوف. وطبعا يعني الدنيا كلها أصلا على السوشيال ميديا لو تلاحظون كذا يعني مقلوبة من قبل ما تبدأ المباراة، التصريحات اللي كانت يعني تطلع من كل صوب، كل حد يقول شيء، فيعني تحس ان شيء كذا يعني برد فؤادك بعد كل اللي كنت تسمعه، شيء بالنهايه يعني اللهم لك الحمد ان فؤادك برد. بس يعني احيانا تكون واصل مرحله انه لا انا ابيهم يفوزون بس عشان مثلا عشان فلان أبا سكت فلان بفوزنا وانا اوصل ان احنا ان شاء الله باذن الله قادرين. صفاء تقول صباحكم فرحة، من زمان ننتظرها من منتخبنا، حقيقي كان شيء تاريخي، توتر ضغط بس شعور جميل، وكنت متفائلة جدا بالفوز والصعود، ويا رب يفرحونا بالمباراة القادمة ويقدموا الأفضل. يسعد لنا صباحك يا صفاء ومبروك الفوز.

0: إذن يعني مثل ما يقولون طمنونا عليكم وعلى أعصابكم وعلى أموركم وكيف إحساسكم وكيف فرحتكم في صباح اليوم.
1: لكن خليني مع هذه الكرة، خليني مع الكرة،
0: خلونا مع هذه الكرة.
1: جميل يا أحمدي، ماذا سيصنع العمانيون؟ الله الله الله، بدأت الأمور. أنا كنت أتحدث بأن عماني قد سألته، نعم سألته وأقول له عن هذا الوضع، لكن يبدو بأن العماني اللي سألته يما منه، يبدو بأن العماني هذه شلون مرت، شلون عدت وولجت شباك المنتخب الكويتي. انظر، إنها تمريرة، إنها عرضية، بس لا لا لا لا لا لا. هذه شلون تمر، هذه شلون تمر، شلون راحت، شلون وصلت، عدت من 5 1 2 3 4 5، وصلت ودخلت وولجت شباك المنتخب الكويتي لمس الرواحي، لمس الرواحي. اكيد عرفتكم اسم الولد، عبد الحافظ حديد، حد الله على كرة عاصم، لكنها الى حارس المرمى الفضلي. بدأت عمان تستيقظ، بدأ المنتخب العماني يشتعل الآن من خلال هذه العملية. لدينا الكرة الأمامية، شبيب يا شبيب، ايش نعمل؟ اقول موسى، والمنتخب العماني ليس بأفضل حالات حتى ايضا، حتى ايضا زين، كل يعني حتى 1-1 تحس انه احنا، اقول له والله راح اقول لك، بس خليني مع يوسف ماجد شوي لان لعبها حلوة، وبعد ذلك كادت الكويت ان تسجل الهدف الثاني.

كرة حاضرة. زهر الأخبري استلام عن طريق زهر الأخبري، يتقدم الأخبري، خطيرة جدا لمصلحة المنتخب العماني. الله أحيو الأمل عند دقائق العشر الأخبري.

للفن والجمال، للفن والجمال.

0: هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om.
1: عندك منتج وودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
2: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
1: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
2: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
1: فلنعرفها للعالم.
2: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
3: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
4: التحديث المروري برعاية شل عمان للتسويق.
5: إذن هذه وقفة مع التحديث المروري بعد مصر، يعني لازم نعطيكم التحديثات وإيش اللي حاصل، ولا الود ودي أقضيها كلها بس أقرأ رسائلكم ونسمع أغاني المنتخب لين الساعة 10. عموما تعالوا أخبركم، الدنيا طبعا زحمة وهذا الشيء ما غريب، ولكن زحمة اليوم عادي، يعني وضعها إيش نقول، دائما لأن المزاج يعكس على المواقف اللي إحنا نعيشها، فإن شاء الله يا رب بيده منا مزاجكم الحمد لله وفرحة الفوز المنتخب، وأتوقع ما عندكم مشكلة أنا أنتوا في الزحمة. عموما من المعبيلة الله يسلمكم، لا بعد مو من المعبيلة، تقريبا من يعني بداية حلبان مخارج المعبيلة كل هالحركة فيها بطيئة، كلهم كانوا سهرانين وقايمين متأخر الظاهر. بعدها طبعا الرسيل، زحمة زحمة زحمة في الرسيل، ومن بعدها خلونا نمر معاكم نشوف هنا وضع العمرات. العمرات أيضا من منتزه العمرات متجهين إلى دوار وادي عدي، الدنيا زحمة والحركة بطيئة في هذه المنطقة. أيضا بالمقابل نشوف شارع السلطان قابوس في الشارع العام، طبعا الازدحام الله يسلمكم بادي من يعني السيب، الخوض، الحركة بطيئة في الخوض والحيل الشمالية بالاتجاه إلى دوار برج الصحوة، يعني هذه الدنيا كلها هني فيها الحركة بطيئة بالدز قاعد يمشي الشارع. أيضا اللي جايين من الداخلية أو نازلين من الطريق السريع إلى برج الصحوة فازدحام أيضا عند برج الصحوة. عندنا بعد الله يسلمكم نهاية الخط السريع ازدحام اللي هي منطقة يعني القرم، هذه أكثر الأماكن فيها ازدحام وكثافة مرورية، يعني الأماكن تقريبا خلينا نقول المعتادة. فدرب السلام إن شاء الله لكم، يلا نرجع للمنتخب.
3: كان معكم التحديث المروري.

المرمى. ابراهيم المخيني ايش يقول؟ شو اللي جرى؟ انتهت المواجهة مشاهدينا، لكن لا يعلم العمانيون ان كانوا قد تأهلوا ام لا. اقول لكم حتى الان انكم الى نصف النهائي، انكم في نصف النهائي ينتظرون النتيجة، يريدون النتيجة، لكن انا معهم من المنتظرين. في الاستاذ عبد الله الفيصل، هل فعلت يا طارق يا سكتيوي؟ فعلوا ما لديهم، نعم لم يكونوا في افضل الصورة، لكنهم اتوا بالنتيجة بثلاثة اهداف امام المنتخب الكويتي مقابل هدف، وهناك المنتخب السعودي ساعد المنتخب العماني بانه قد تقدم على العراق بهدفين، ولا زالت النتيجة على ما هي عليه هناك في ملعب الإنماء. تأهلت عمان أم لم تتأهل؟ عمان إذن، عمان إذن، نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم، أنا معكم، أنا هنا في عبد الله الفيصل، نعم. أشرحوا، أوصفوا هذه الفرحة الكبيرة جدا للجماهير العمانية، لم يرفقوا بحالي ما بقى الاحتمال، ما عدت أقدر، نعم أبدا لم أعد كذلك لهذا الفني، لهذا الجمال. أبناء السلطنة عادوا من الطائرة التي كانت سوف تقلهم إلى مسقط، وقالوا لن نسافر، عطلوا الطيارة وقعدوا جدة. يا جماعة جدة غير، خليجي 27 غير، كل شيء غير، كرتنا حلوة في الخليج، وكانت المتعة حاضرة عند نهاية الجولة الثالثة. شكرا لكم على المتابعة، بعد لحظات إلى جدة التاريخية وخالد جاسم.

ونشوف رسائلكم معانا اكيد بهذه الفرحه. طبعا يقول انا اخر واحد في عمان يعرف ان المنتخب تاهل، نايم والمنتخب مهزوم، قمت والدنيا كلها فرحانه. هذه الرساله ما اعرفها من مين، الاسم مو موجود معانا بالرساله، لكن نقول لك صباح الفوز، صباح الفرحه. يكفي انك انت قمت من النوم فرحان. انا ما كنت ابي اتخيل بعد القلق اللي عشنا سيناريو المقلق في ليلة البارح، وبعد يعني خلاص لا ما كنت بعرف إيش ممكن يعني وضعنا بيكون اليوم، عن إيش كنا بنسولف. فالحمد لله رب العالمين دائما. صباح الخير، نبارك للمنتخب الصعود للدور الأربعة بعد ماراثون مقلق، واتمنى الفوز في المباراة القادمة. معانا بناء المنصور، ألف مبروك أكيد لكم أيضا. أجمل هدايا نهاية شهر سبتمبر، تأهل منتخبنا الغاوي، ونحول زحمة الشارع السريع لمسيرة احتفالات بالمنتخب. الله عليكم. شكلكم أيوة اليوم مسوين يعني الصبح مع الزحمة مسيرة. والحمد لله مثل ما قلنا فعلا نهاية يعني أجمل هدايا سبتمبر ونهاية سبتمبر. كنت بزعل الصراحة لأن أمس كنت قاعد أقول عيد ميلاد بنتي ولازم يفوزون وهدية، فكانت هديتها هدية عمان كلها. والله ما حسينا بزحمة الشارع، أنا طالعة من المعبيلة، بس اليوم فرحانة ومستمتعة جدا معاكم بهلا أف أم وأغاني المنتخب. درب السلام إن شاء الله يا لميا، ويا رب إن شاء الله دائما كذا بالفرحة. صباح الخير، صباح الخير لكل حصان أسود. أنا قاعد أقرأ رسائل ترى. بصراحة المباراة كانت نار واللاعبين ما قصروا، أخص بالشكر والتقدير للأغبري عبد المجيد البلوشي لأنهم عملوا فرق كبير جدا للأمانة. هذه مشاركة هيفا. نورة تقول صباح الخير وفاة، توني أدري إن المنتخب فاز الحمد لله. والله نورة، نورة صباح الخير، أنت الخير، أنت وين وإحنا وين يا نورة؟ صح صح يقومي محالد، الدنيا هني مقلوبة من الصبح. أي من الصبح، من أمس بالليل الاحتفالات. صباح الفوز، نبارك للمنتخب الفوز، وننتظر هالأف أم تشل المستمعين جدا. لؤي البلوشي يا صباح الورد، ومبروك عليك الفوز يا لؤي، وعليك اقتراح. هذه مشاركة من صيحتينا وفاء من الفرحة، والله إن شاء الله دايما أصيحكم من الفرحة، الفرحة يا رب، صياح بين قوسين فرحة، غير كذا لا، بسم الله عليكم إن شاء الله. ألف مبروك فوز المنتخب، وإن شاء الله الكاس عماني، نايمة على هدف الكويت وتشتي شنو؟ ونشيت على فوز المنتخب العماني. شفت كيف؟ يعني خاصة أن يعني الهدف جاء بدري بدري، فهاي الأمر يعني زعلنا كلنا أن الهدف جاء بدري وانتهى الشوط الأول من غير هدف، فمثل ما يقولون فقدوا شوية الأمل. فأمل كانت شوية حابة أنها يعني تسوي لنا مقالب وكذا، قالت يعني ما علي بعدين بسوي لكم مفاجأة. فهي ما سوت لنا مفاجآت، أمل سوت يعني مش مفاجأة واحدة، سوت لنا مفاجآت. أنا تأهلنا بالأهداف وانتهت المباراة وفرحنا متأهلين، بعدين قال تعالوا في عندنا موضوع ثاني، الموضوع الثاني سهر عمان كلها. صباح النور، والله الشوط الأول وتركت المباراة من القهر، صحيت 4 الفجر ودخلت أشوف اليوتيوب وفرحت، ولدي تعبني يوم ينهض، واليوم قلت له فازت عمان، قال لي يعني ما صدق وطش بسرعة يشوف التليفون. فألف مبارك لك يا عمان، مبارك لكم يا رب إن شاء الله. هذه مشاركة أحمد. طبعا مجموعة من الفيديوهات والصور اللي قاعد توصلني أيضا من المستمعين، والله كنت من كثر من أكثر الناس اللي تآزر المنتخب، بس رقدت بالتوفيق للمنتخب، الحمد لله أنك رقدت وقمت على فرحة.

0: ويلا يا عمان يلا حبيبتنا نهدي مولانا الفوز ونهدي نفوسنا ونتمنى يشدوا حيلهم معكم. أتوقع نجلة ننتظر الفرحة من زمان وإن شاء الله تستمر يا رب إن شاء الله يا لؤي. كلام المعلق في القلب والله ما أعرف هل هو فارس عوض ولا من دمعة عيني من كلامه وتشجيعه. عاد يعني ليش الإحراجات؟ أنا بروح ما أعرف الاسم بس أعرف أنه هو يقول كلام حلو.
1: صباحكم عماني صباحكم عماني على هلا اف ام.
2: مهما كان نمط حياتك لدينا البطاقة التي تناسبك. ارتقي بتجربة الدفع اليومية مع بطاقات ماستر كارد الائتمانية من بنك ظفار واحصل على مكافآت مع كل عملية شراء. بطاقات بنك ظفار معك في كل مكان من التسوق اليومي وحتى في سفرك حول العالم. لا تكتفي بالدفع فقط، قدم اليوم الحصول على بطاقتك فقط من بنك ظفار.
1: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر

في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.

في كأس الخليج، ما زالت في كأس الخليج. يا له من هدف، يا له من ريموتاتا، يا

23 3-1 الأهلي.

ناصر. ناصر يسجل الرواحي ثاني أهدافه في البطولة، ثاني أهدافه بعد هدفه في مرمى المنتخب العراقي، يسجل ثاني أهدافه. والله من حسن حظنا راحت الكرة والحظ.

كلها. عندي الاخبر يا

وعشرين.

0: قلب عمان نشجع الأحمر بكل فخر. بنك مسقط الراعي الرئيسي للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
0: لكم طيران السلام حالة الطقس. حالة
2: الطقس. الطقس مستمعينا صحب بوجه عام على معظم المحافظات مع فرص تشكل السحب وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة والمساء. صحو لغائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب وبحر عمان.
0: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر سلام air.com. طيران السلام، سافر على طريقتك.

إذن يعني صباحنا عماني ومعاكم من صباحكم عماني وفرحة هذا الصباح أكيد المختلفة على كل الجماهير العمانية. واليوم الكل طالع وهو الحمد لله مبسوط مستانس فرحان، النفسية غير بعد ليلة أكيد كانت كلها يعني مليانة قلق وتوتر، وانتظار نتائج يعني ليلة كانت طويلة، لكن الحمد لله خلونا نعيش اللحظة ونستمتع ونفرح، ما نفوت أي لحظة للفرح. عندك أي يعني لحظة مناسبة أنك أنت ممكن تفرح فيها، افرح افرح انبسط استانس وانت ماشي. صباح الخير ومبروك الفوز لكل عمان ويستاهل منتخب. بالنسبة للمعلق، المعلق طبعا كان حد يسألنا عن المعلق اللي كنا نسمع أهداف المباراة، كانت بصوت المعلق خالد الحدي، ونتمنى أنهم يشدوا حيلهم في المباراة القادمة. أتوقع الرسائل هذه من عبد عبد العزيز الكلبان. يسعد لنا صباحك عبد العزيز ومبارك لكم الفوز. صباح الخير وفاء معاش فيصل العمري، نمت أمس لأني مريض. ألف سلام عليك يا فيصل. ويقول ما شفت المباراة وقمت على الانتصار الجميل، والحين وصلت المدرسة متأخر لأني جلست أحتفل بالبيت الصباح ومعنوياتي عالية، وطول الطريق أسمع أغاني المنتخب مع أمي واستانس. وماما تقول لكم من أعظم أسباب راحة النفس توافق خطواتك مع مبادئك وتوافق مبادئك مع دينك. تحياتنا لك يا فيصل، ونتمنى لك يوم دراسي موفق إن شاء الله، والأهم أن أنت معنوياتك عالية في هذا الصباح وأنك أنت مستانس ورايح يعني وأنت بحتفل من البيت، وأتوقع أنه بتكملوها بعد في المدرسة. خالد خميس الزجالي يقول ألف ألف مبروك لمنتخبنا الوطني الغالي هذا الفوز الجميل، فرحة وطن وفخر لكل عماني وعمانية. كل الشكر والتحية لصباحكم عماني على هذا الإجراء الجميل ودعمكم المستمر للمنتخب، هذا أقل شيء نسويه معاكم يا خالد، والفرحة واحدة، هذه فرحة وطن في النهاية مثل ما ذكرت. يقول ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال، حقيقي سبحانك يا رب. بصراحة أمس جالي إحساس كأن الجيل الذهبي نزل الميدان فجأة في آخر الدقائق وقلب الموازين، يعني هي هذه سبحان الله. سواء كنت كذا عايش في إحباط وحتى ما ودك تبي تشوف المباراة وش، ولازم نجيب ما أعرف كم هدف، وبعدها فيها حسبة أقوال وفيها مدري إيش، وين مباراة صعبة يلا بسمش، واللي يقول لك أنا ما بشوف، لكن رب العالمين يغير الحال في ثواني، الأمور والموازين كلها يعني تتغير وتنقلب من حال إلى حال. زحمة اليوم فظيعة بس كلنا معذورين اليوم إذا تأخرنا، فعلا يعني الدنيا مصطكة اليوم. احنا كنا طالعين يعني نقول مع التحديث المروري قبل تقريبا نص ساعة، وفعلا يعني حتى الشارع العام طبعا اتوقع كانت الحركة فيه ابطأ بكثير، يكونوا مسوين مسيرة من ورانا يا جماعة. الحمد لله على الفوز أمس، كان الفوز طعم ثاني. أبارك لي فهد البهلولي من أبو محمود، يسعد لنا صباحك ومبارك لكم الفوز. واحد من المستمعين على الواتساب يقول قام الحصان الأسود قام، يعني الحصان الأسود يبي أجواء معينة، عرفت علي؟ كذا يحب انه هو مثل ما يقولون يعطيكم كذا مفاجآت، بيقوم في الوقت اللي يشوفه هو مناسب، ما يبي شيء انه متعودين عليه، يعني شوف داخلين بتوتر ومدري ايش، لكن فجأة قال لك هذا هو هذا انا موجود وانا اللي
يعني مرة بقلب لكم الموازين. اليوم بنعيد المباراة مرة ثانية مع الشباب من الفرحة. صباح الأفراح، شكرا الرواحي ومصعب على الروح القتالية. هذه مشاركة لؤي. فاطمة الشماخي تقول صباحنا فرحة عمانية وصباحنا فرحة عماننا الحبيبة، صباحنا سعادة لا توصف. ألف شكر للاعبين والمنتخب على هذا الشعور الرائع. سمعونا زيادة أغاني المنتخب وإحنا رايحين للدوام. إحنا غير الأغاني المنتخب ما أصلاً حطينا شيء ولا سمعنا شيء، فمكملين مكملين معاكم ومع أغاني المنتخب أكيد. نروح كذا فاصل نسمع.

0: هذه الساعة كانت برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: زورونا في معرض أكتوبر العمران من 5 حتى 8 أكتوبر لنشارك معكم تطوير مشروع عقاري جديد ومختلف. الماسة العقارية في انتظاركم لمدة 4 أيام.
2: خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي، ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
3: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة، وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.

0: هذه هي إشارتك لحجز رحلتك القادمة مع الخصومات العالمية من الطيران العماني. استمتع بأسعار خاصة على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية تبدأ من 30 ريالا عمانيا. إذن إلى أين ستكون وجهتك القادمة؟ لا تفوت الفرصة، فالعرض متاح حتى 1 أكتوبر فقط. احجز الآن عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: وينك مختفي؟
2: في دبي.
1: واضح، كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا. وش ذا الاشتراك العجيب؟
2: والله مبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
0: شاركنا

0: أريد طور عالم.
1: هذه الساعة تأتيكم برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
2: هذه الساعة تأتيكم برعاية أريدو.

0: عاد اليوم على حظي واني انا باي اوصل الاستوديو باقصى سرعه ممكنه علشان اعيش معكم الاجواء والاحتفالات.
1: لكن عشت المسيره
0: زحمه الشارع العام. الله وكيلش زحمه، لكن انا متاكده ان كلنا كنا مستمتعين. مستمتعه انا صراحه، ما حسيت فيها لان يعني وفاء ما قصرت، عيشتنا الجو والفرحه والتفاصيل. اكيد الليله الجميله.
1: شفتي شيء ذا اقول لهم؟ حتى ما ابي اقول شيء ثاني
0: ابدا ابدا. لا لا لا، ما بنسولف شيء ثاني اليوم. اليوم بس نحن فرحانين مع بعض لتأهلنا للنصف النهائي، واكيد لكل اللي منضمينا في هذه اللحظات نبارك لكم هذا الفوز، سواء تابعتوا ما تابعتوا، سواء كنتوا متأملين ولا كنتوا فاقدين الأمل. الطرفين معذورين، اللي متأمل ترى هذا يعني عنده يعني أمل بزيادة، واللي ما متأمل مثلي ومثل القليل أو الكثير من المستمعين اللي كنا نقول إنها صعبة، ولكن سبحان الله ماشي شيء صعب. وهذه الكرة وهذا السيناريو الله. المجنون اللي صار أمس، اللي أصلا بالنادر يصير، فهمتي؟ هذه السيناريوهات بالنادر تصير، فصارت مع منتخبنا والحمد لله استانسنا وفرحنا لها. أنا كنت قاسة راسل، أذكر والله ما أنسى الهدف الأول، راسل صديقتي وأقولها مليت كأني أشوف مسلسل. تخيلي ما واحد أقول كذا، عاد من هناك اشتعلت المباراة بعد ما جابوا الهدف الأول. وأقولها هدف، تقولي لا أنا خلاص داخل غرفتي. أقولها والله هدف، روح
1: روح رجعي شوف المباراة. وين صديقتي الحين؟ نوجه لها تحية.
0: وعلى الثاني هي بعدين نفس الشيء، هي ما مستوعب إن كان يبا إنه محتاج لنا 4 أهداف كان.
1: هي ما فاهمة.
0: أيوة. فلما قلت لها قالت لا وين
1: سالفتكم طويلة.
0: سالفة طويلة.
1: أنا أروح أنا.
0: المهم بعدين سبحان الله على الثاني لا العسل دقائق تسوي علوم يا جماعة. نحن قايلين لكم إن 64 ولا ما قايلين لكم؟
1: شفتي كيف؟
0: قايلين لكم
1: يعني هنا وأنت عينش في الشاشة على مباراة المنتخب، وهناك الصوب الثاني فاتحين على مباراة السعودية. هنا يدعون المنتخب تجيب أهداف، هناك يدعون حق السعودية، بعد إنه في نفس الوقت فهمت نفس الجمهور.
0: الناس الكويت نفس الشيء كانت تدخل
1: بالضبط،
0: يعني هدف نفس في آخر اللحظات.
1: أنا عندي معصبين، ليش ندخل الكويت بعد؟ وش تبى يا أخي؟ خلاص أنتوا يعني كذا ولا كذا رايحين؟
0: ليش عشان يفك العقدة؟ لأن المنتخب الكويتي يعني من زمان أعتقد كم تسعينات ما أعرف
1: 98
0: ما فازوا علينا
1: على عمان
0: منتخبنا. فسبحان الله يعني لا صارت لا لا لا لا. صار اللي ما كان متوقع
1: يا الله. ولكن إيش يعني رأيك في الجاب اللي صار في النص بعد ما فرحنا؟
0: لا لا هذاك وحدة
1: قالش تعالوا تعالوا تعالوا.
0: أنا الحين أختي تقولي لحظة، أنا ما أعتقد أنه متأهلين، لأنه صار أنه
1: نفس
0: سجل الهدف الأخير يعني فتح خميسة فأكيد كرت أصفر، فهي مركزة على هذا الموضوع. وأنا أسمع المعلق يقول أنه خلاص يعني انتظر شوية وقال أنه خلاص يعني
1: انتهت المباراة،
0: خلاص تأهلنا. ولا شوية أسمع قرعة، يا ربي رفعت الضغط هذيك القرعة والبث اللي تقطع،
1: ما بغيت نقطع إلا في القرعة بعد قبل ما يسحبوا. لا هنا غش
0: من غير إن أنا وحدي أصلا عالم. شفت اللون الأخضر في القرعة على بالي العراق
1: يوم كان،
0: يعني شفت لون يعني أخضر
1: يوم كان خلاص البث يتقطع.
0: لا لا لا لا لا، طبعا لما فزنا عاد انا استوعبت ان في وفاء بعد منتظرني اليوم الثاني، لاني كنت اقولها ان وفاء ما دايرين يفوز وصعبه وما ادري ايش، وهي تقول لي لا تفائلي وبتشوفيني انا من الساعه 5 في الاستوديو.
1: والله يعني ما وصلت انا يعني ها قولي زين، انا علقت مثلك بالزحمه يعني اغلبنا قلت اليوم من سهره امس يعني فضيحة. شويه تاخر يمكن في الطلعه، فيعني الحمد لله 10 دقائق بس
0: أنا وصلت. تأخرت يمكن 10 دقائق في القومة، مرة 10 دقائق.

0: نجي بكرة ماشي.
1: هذا السيناريو قايتني
0: السالفة طويلة.
1: بقولش كذا بقولش.
0: لا والله بتشوفي ما بخليش بتطول اليوم.
1: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله.
0: شوف قلت لها يعني بتشوفين ايش بسوي وهذا وبسمعها لكنها ما سمعتها خلاص لأن الفرحة واحدة طبعا في النهاية. الحمد لله على كل حال ويا رب إن شاء الله دائما الفرحة دائما أكيد وإحنا يعني متواصلين أكيد ومكملين أيضا معاكم.
1: يقولون إيش الزحمة تهون اليوم أصلا مستمعين كلهم راسلين تهون الزحمة تهون الزحمة لا فعلا تهون الزحمة اليوم
0: تهون الزحمة مع يعني الجو المنتخب وفرحتنا بهذا التأهل أكيد. وإحنا يعني ودنا نسولف نسولف نسولف وبس نسمع أغاني المنتخب لكن لازم عندنا فواصل لازم إعلانات نطلعها لازم عندنا تحديث مروري نمر عليه لازم عندنا حالة طقس نشوف إيش صاير فيها فإحنا مكملين معاكم.
2: صباحكم عماني صباحكم عماني على هلا FM. عش معنا حياة المدن السعيدة واستمتع بقضاء ساعات من المتعة والفائدة والترفيه والتعلم وأكثر من هذا بعد اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر.
3: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
4: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
3: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
4: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي
3: فلنعرفها للعالم.
4: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
5: إعلانك يفرق مع هلا FM. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004.
2: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة فاستغلوا الفرصة الآن زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

إذن نروح معاكم لتحديث المروري في هذا الوقت مستمعين 8-19 دقيقة باستديو هلا أف أم ونشوف حالة الطرقات في هذا التوقيت. فاليوم وهذا الوقت تحديدا نقول الازدحام بالنسبة لطريق مسقط السريع راح تلاحظوه في مخرج الخوض ومن بعدها بالرسيل شوية يعني الكثافة أكثر الازدحام. بالنسبة للشارع العام طبعا الدنيا زحمة في العام بشكل أكبر وعلى حسب ما واضح لي الحين أيضا بالخريطة أنه في حادث تصادم نسأل الله السلام إن شاء الله بالخوض من يعني الخوض عندكم الحيل الشمالية إلى بعد مسقط ست سنتر وبرج الصحوة تقريبا الحركة بطيئة في هذا الدرب. ايضا بعدها نقول راح نصادف ازدحام ايضا في شارع سلطان قابوس في العذيبة قبل جسر العذيبة راح تصادف ايضا في كثافة مرورية وازدحام. الدنيا زحمة ايضا من دار سيت باتجاه لمرتفعات القرم وانتو نازلين وايضا بالمقابل نقول من الوطية واللي يجمعهم نفس الشارع شارع سلطان قابوس اللي هو القرم فازدحام الى مدينة السلطان قابوس.

0: هذه أكثر أماكن الزحمة في هذا التوقيت. الساعة 28 دقيقة صارت في استديو هلا أف أم. دروب السلام إن شاء الله لكم والكل يوصل بالسلامة لمقصده في هذا الصباح.
1: كان معكم التحديث المروري.

0: الإنترنت المنزلي الدراسة صارت أسهل. أجهزة لابتوب وتابلت وساعات ذكية للأطفال بأقساط ميسرة تبدأ من 3.5 ريال عماني شهرياً عند الاشتراك في خدمة الإنترنت المنزلي، عرض لفترة محدودة. ما عليك سوى التواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أريدو.
1: نماني خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: يومك. بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
1: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
0: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
1: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
3: لا تغير القناة، باقي إعلان ونرجع لكم.
4: تعرفين شيء؟ أنا من الناس اللي يحب الوضوح وما أريد التزم بشيء بدون ما أعرف التفاصيل، ولذا السبب أنا مشتركة في باقات هلا بلس من أريدو.
5: ليش يعني هلا بلس؟
4: لأنها باقة مسبقة الدفع وبدون عقد، وبعد فيها وايد مزايا، وتشتركة متى ما بغيتي. قلت لش اشترك فيها وريحي بالش. باقات هلا بلس من أريدو بدون عقد، تمنحك مرونة كاملة لتختار الأنسب لك. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
6: ريحة قهوة وطاقة جديدة ليومك مع مكالمة طمنك.

قد سألته، نعم سألته وأقول له عن هذا الوضع، لكن يبدو بأن العماني اللي سألته يما منه، يبدو بأن العماني هذه شلون مرت، شلون عدت وولجت شباك المنتخب الكويتي. انظر إنها تمريرة، إنها عرضية، بس لا لا لا لا لا لا. هذه شلون تمر، هذه شلون تمر، شلون راحت، شلون وصلت، عدت من 5 و 2 و 3 و 4 و 5 وصلت ودخلت وولجت شباك المنتخب الكويتي.

المنتخب العماني اشتعلت المجموعة الأولى ولعوها العمانيين سووها العمانيين. اخبري اخبري اخبري رواحي رواحي في المرمى ثاني اهداف في عمان هذه المرة عن طريق نفس اللاعب. لا يسجل في عمان الا رواحي لا يسجل لعمان الا رواحي سجل في العراق وثناها هنا امام الكويت ويبدو بان العقدة ستستمر يا ازرق. نعم المنتخب العماني الان لا لا لا لا ممكن ما تأهل عمان ممكن ما تأهل عمان راح يروح للعب النظيف للعب النظيف للعب النظيف. الله يا عماني ماذا تفعل يا عماني. نعم نعم نعم نعم نعم نعم. Bitrix 24 is a free-

الجمال للفن والجمال. هل يرفق بحالي؟ لا، يقولون لن نرفق بحالك. نعم نعم نعم نعم نعم. يسجلون ثالث الأهداف. مصعب شقصي في مرمى المنتخب الكويتي. شو اللي صار؟ بس حد يقول لي شو اللي صار؟ من اللي أيقظ

الذي حدث للاعبو؟ هل تذكروا تلك الايام القديمة؟ تلك الايام قد أبو ولعت خطيرة في الجاتي اليمنى يوسف ماجد، عنده الكرة تسديدة قوية لكن الهدف حارس المرمى ابراهيم الخيلي. ايش يقول؟ شو اللي جرى؟ انتهت المواجهة مشاهدينا، لكن لا يعلم العمانيون ان كانوا قد تأهلوا ام لا. اقول لكم حتى الان انكم الى نصف النهائي، انكم في نصف النهائي، ينتظرون النتيجة، يريدون النتيجة، لكن انا معهم من المنتظرين في استاذ عبد الله الفيصل. هل فعلت يا طارق يا سكتيوي؟ فعلوا ما لديهم. نعم لم يكونوا في افضل الصورة، لكنهم اتوا بالنتيجة بثلاثة اهداف امام المنتخب الكويتي مقابل هدف، وهناك المنتخب السعودي ساعد المنتخب العماني بأنه قد تقدم على العراق بهدفين، ولا زالت النتيجة على ما هي عليه هناك في ملعب الإنماء. تأهلت عمان أم لم تتأهل؟ عمان إذن، عمان إذن، نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم، أنا معكم، أنا هنا في عبد الله الفيصل، نعم. أشرحوا أوصفوا هذه الفرحة الكبيرة جدا للجماهير العمانية، لم يرفقوا بحالي، ما بقى الاحتمال، ما عدت أقدر، نعم أبدا لم أعد كذلك لهذا الفن، لهذا الجمال. أبناء السلطنة عادوا من الطائرة التي كانت سوف تقلهم إلى مسقط، وقالوا لن نسافر، عطلوا الطيارة وقعدوا في جدة. يا جماعة جدة غير، خليجي 27 غير، كل شيء غير، كرتنا حلوة في الخليج، وكانت المتحاضرة عند نهاية الجولة.

0: مع رسائلكم على يعني الواتساب وفرحتكم والمشاركات اليوم ما شاء الله من الصباح. هنا عندنا في مشاركة تقول أنا من الفرحة نسيت أن عيد ميلاد بنتي وحبيت أقول هاك العام أنت بخير وعسى إن شاء الله كل حياتها أفراح
1: يا رب.
0: صار عمرها سنتين والعمر كله يا رب لبنتي
1: العمر إيرين. كله العمر كله يا رب إن شاء الله وكذا للذكرى عاد بيلها لما كان عيد ميلاد سنتين كنا
0: كان في سيناريو غريب صار
1: ليلة ما كنا نايمين فيها ليلة كان فيها قلق وتوتر لكن فرحنا
0: الحمد
1: فكانت
0: لله
1: هدية
0: لله.
1: عيد ميلادش
0: انزين فختام سبتمبر اكيد الجميل هنا نباهم يشدوا حيلهم تعبنا من رفعة الضغط ونجيب الكاس ونفرح الفرحة الكبرى
1: يا رب.
0: وانتم بدعين اليوم في الاغاني لا اليوم وفاء المود عالي من بداية الصباح وفاء بس كلها منتخب ويفوز بتضبطكم وامورها طيبة
1: خلاص
0: انزين من الفرحة والسهرة راح الدوام متأخر والحين في الطريق
1: درب السلام إن شاء الله يا رب يعني وايدين اليوم طبقوا في الزحمة وكانت أصلا يعني من إحنا خلاص تعودنا إن الزحمة من بدري لكن نعرف إنه الأغلبية تأخر يمكن ليلة البارح في النومة يعني عن جدول أصلا حتى لما صارت التأهل لما صارها يعني صارت القرعة ولما تحسين بعد إيش تريد تشوف التابعين
0: أنا حتى في النومة أحلى من القرعة كنت والله العظيم يعني وش هذيك اللي أمس صار انزين نقولش الحمد لله الف الحمد لله على تأهلنا دور القادم نصف النهائي اللهم لك الحمد الله يحبنا وفرحنا يا رب وأحلى صباح يتأهل المنتخب وفاموس هذه مشاركة ما أعرف من المهم فاموس
1: يا حي وسهلة يا مرحبا يا مرحبا فيكم جميع هنا أتوقع الحبسي إذا ما خاب ظني أنا ما أعرف الاسم وين المتوصف اللي ما انسى اللي كنت كاتبته اوكي انا بروحي نسيته بس اتذكر ان ايوه كان في ركله انزين وركلناهم ثلاث ركلات والنتيجه تاهلنا المهم لا تسالوني عن ركبه بعد المباراه المهم ان التاهل تم بنجاح هذا هو المهم يعني هذا اهم شيء في الوقت الحالي من كثر اتوقع ما يعني قفزتوا وصرختوا وسويتوا الحمد لله الصوت بعده باقي اليوم
0: لا يعني ما كان الحمد لله يعني انا مراهيه ترى ها عارفه ان وراي الصباح برنامج
1: على الاقل
0: ما ضايع اجيهم المستمعين
1: وماشي صوت
0: احتفل معاهم والله على كثر الكلام اللي صار ونشوف في السوشيال ميديا وكذا الا ان الفرحه الحمد لله لا احتجنا ولا ميسي ولا رونالدو ورحنا
1: الحمد لله. يقولش اليوم يعني الجو أو الله رتبها ومبروك الفوز ومن جد فرحتنا ما تنوصف وعقبال الكاس والجو الحلو مكمل الفرحة أنا أسمع أكثر من حد يقول الجو حلو يا جماعة إيش اللي صاير وين بالضبط تخبروني
0: خلينا نشوف نحن يمكن الأرصاد في شيء جديد
1: يعني البارح أنا شفت كانوا ناشرين على السوشيال ميديا صوب السيب كان في نفاف البارح بلا ما شفتي
0: ولا
1: شفت فاتش
0: ولا شفت
1: صوب السيب كذا وقت العصر تقريبا فالحين ما أعرف اللي يقول لنا إن الجو حلو بس تخبرونا
0: عموما نحن أصلا بعد شوية مع الأرصاد لو في شيء جديد أكيد راح يعني نخبر
1: نوفيكم صباح الخير مبروك التأهل انزين انزين انزين هذا الرسالة من وين الاسم ما أدري ما فيها اسم الرسالة بس فيها كلام شوي يضيق الصدر فما راح نقرأ عموما الأجواء طيبة
0: نبغى فرحة نبغى وناسة
1: يعني
0: خلونا عايشين الجو
1: بالضبط فيه
0: ورأينا لا تفكروا في الماضي ولا اللي صار
1: ولا في المستقبل ايش بيصير
0: ولا في اللي جاي يعني يا
1: كل من رب العالمين
0: احنا يعني خلينا نقول كاس العالم نشوف كم نسخه من كاس الخليج كاس اسيا تكون في منتخبات باديه وما مرشحه اصلا وبعيده كل البعد عن انها تفوز ولكن هذه كره القدم في بالضبط. النهايه يعني ما تعلموا ايش اللي يصير وايش اللي يتغير
1: بالضبط ترك الغسيني يصبح عليكم بالخير يا حي ومرحبا ويقول صباحكم الحصان الاسود يسعد لنا صباحك يا تركي وايضا هنا الاجواء طيبه هذه صوره يعني الجو غيم كذا تحسينه بالعام على حسب الصوره اللي وصلتنا اتوقع انها من الشارع العام بس وين بالضبط ما ادري اي منطقه
0: وفي فيديو ايضا هذا مشاركنا من المستمعين الوضع الآن فعلا في غيوم كذا بشكل متفرغ. نحن راح نمر على الأبديت أكيد في الوقفة القادمة اللي راح تكون مع الطرقات.
1: يعني دائما كذا سبحانك يا رب تحسين الأشياء الحلوة تجي كذا مع بعضها.
0: الحمد لله
1: الحمد لله رب العالمين.
0: مقبلين على ويكند لا تنسي.
1: بالضبط احنا اليوم أي يوم؟ أربعة. أيوة تعالي أربعة، بكرة خميس نهاية الأسبوع. عاد أنت تخيلي حالاتها لو كانت المباراة بكرة
0: اليوم
1: وصارها يعني اليوم
0: اليوم وبكرة الخميس لا. نجي نحتفل مع المسؤول ولا قصدش العكس؟
1: الخميس عشان الجمعة ما في دوام وكنا يعني من بالليل عادي يعني حتى لو سهرنا ولا
0: بس تعرفي أنا يوم ما يكون شيء دوام يعني عاد خلاص الليلة مثلا تخلص المباراة وبفرح ومدري ايش وبشوف فيديو عاد خلاص اليوم الثاني حسي روح
1: ناسية.
0: لكن يوم شي دوام اجي مع المستمعين
1: طبعا الفرحة مع المستمعين غير
0: تشارك الفرحة
1: مع المستمعين دايما الاجواء غير والفرحة اكيد غير. فاحنا مكملين معاكم بهذه يعني الفرحة ومع رسائلكم الحمد لله. الجروب الاولاني وصل بالسلام ان شاء الله،
0: باقي نوصل للجروب الثاني
1: باقي
0: وبعدين نحن عاد نختم
1: بعدين احنا البرنامج. نتوكل على الله اليوم يبينا نتوكل على الله بعد البرنامج
0: ما يصير
1: لكن في شغل

0: إكمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين. طيران السلام حالة الطقس. حالة الطقس.
1: إذن نسأل عن مستجدات الطقس، وفي مستجدات كذا من كم ساعة لصباح اليوم: استمرار تشكل السحب المنخفضة، الضباب على أجزاء من سواحل بحر عمان وبحر العرب تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، ومن المتوقع أن تتحسن الرؤية الأفقية في الساعات الأولى من الصباح الباكر. في أيضا يعني نفس ما قلنا سحب كذا بشكل متفرق على أجزاء من السلطنة.
0: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر salamair.com. طيران السلام، سافر على طريقتك.
2: هلا أفهم.

24.

0: هذه الساعة كانت برعاية أريدو.
1: أريدو طور عالم.
2: هذه الساعة كانت برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
3: في معرض أكتوبر العمران من 5 حتى 8 أكتوبر لنشارك معكم تطوير مشروع عقاري جديد ومختلف. الماسة العقارية في انتظاركم لمدة 4 أيام.
4: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
5: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
4: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
5: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
6: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-900-004.
7: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: آيفون 18 برو ماكس الجديد متوفر الحين في أكسترا. شاشة مقاس 6.9 إنش بتكنولوجيا بروموشن وكاميرا رئيسية فيوجن بدقة 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة متغيرة وأطول عمر بطارية في أي آيفون وشريحة A20 Pro. ومع أكسترا امتلاك آيفونك الجديد صار أسهل. ادفع مع كيوباي، قسط حتى 12 شهر أو بدل جهازك القديم واستفيد من قيمته. مر على أقرب معرض أكسترا أو اطلبه من موقع أو تطبيق أكسترا اليوم. أكسترا، دائما أفضل قيمة.
1: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.
2: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلّه يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634-4767 أو 22-00-9004.
3: اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية. أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر.
4: هذه هي إشارتك لحجز رحلتك القادمة مع الخصومات العالمية من الطيران العماني. استمتع بأسعار خاصة على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية تبدأ من 30 ريالا عمانيا. إذن إلى أين ستكون وجهتك القادمة؟ لا تفوت الفرصة، فالعرض متاح حتى 1 أكتوبر فقط. احجز الآن عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: مع الانترنت المنزلي الدراسة صارت أسهل. أجهزة لابتوب وتابلت وساعات ذكية للأطفال بأقساط ميسرة تبدأ من 3.5 ريال عماني شهرياً عند الاشتراك في خدمة الانترنت المنزلي، عرض لفترة محدودة. ما عليك سوى التواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أريدو.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: إذن إحنا معاكم في هذا الصباح المبهج، هذا الصباح المميز، صباح الفرحة والفوز والتأهل، نقول إلى نص نهائي خليجي 27. مستمعين الأحبة صباحكم فرحة وطن، الجو جميل وأصواتكم أجمل، ونظرة فنية، دخول زاهر الأغبري غير شكل المباراة، هذه حقيقة من فهد بوتركي. يسعد لنا صباحك يا بوتركي، ونقول لك صباح الفوز والفرح إن شاء الله يا ربي دائما. شكرا على تواصلك وعلى مشاركتك أيضا معنا. يقول صدقين الجروب الثاني مستمتع ما يبى يوصل. أهم شيء أنكم تكونوا مستمتعين، وإحنا يعني في ساعتنا أصلا الأخيرة وصلنا معاكم الساعة 9:09، ويعني من أول الصباح معاكم بهذه الفرحة ومشاركينكم الفرحة. فالجروب الأولاني اللي كان في زحمة أول الصبح من الساعة 6 هذاك وصلنا بالسلامة، فالحين على يعني الفريق الثاني اللي هو من 8 وطالع، اللي من 9 وطالع. عشان كذا تهاني وتبريكات جديدة توصل على البرنامج. ألف مبروك لمنتخبنا الفوز. وكنت نايم وصحيت على فرحة فوز المنتخب العماني، هذا أحلى شيء ممكن تصحى عليه، يعني إنه خبر سعيد، اللهم لك الحمد. أيضا على طار الأجواء الجميلة والحلوة، بعد أم فطوم تشاركنا الأجواء بين قلهات وطي، وتقول شوف الجو عندنا مع فرحة الفريق غير وفوز المنتخب. أكيد لا، الأجواء جميلة أم فطوم، إحنا كم من حد بعد راسلنا إن الأجواء حلوة، بس ما حددوا لنا بالضبط وين المكان اللي فيه الجو جميل، يعني منتخب فايز جو حلو، إيش تبي أكثر من كذا يا شذا؟
1: والله أبا إجازة.
0: تحسي هذا اللي تريدي؟
1: أبا أطلع من وقت، أروح أكمل الفرحة والاحتفال على غداء على كذا، راحة في البيت، خلاص احتفلنا مع المستمعين صح؟ أيه؟ هذا أهم شيء، إن شاركنا المستمعين واحتفلنا معاهم،
0: هذا كان أهم شيء. فحقيقي تحسين يعني يبيلة يبيلة بعد، يعني بعد هذا الاحتفالات اللي من الصبح.
1: لا تنسي أمس جهد ذهني، أمس جهد ذهني ونفسي،
0: مفروض يعني نترخص بدري اليوم ونروح النام
1: المفروض.
0: أهم شيء قمنا على فرحة، والله يديمها من فرحة يا رب.

0: إنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: استقبل العام الدراسي الجديد براحة بال وثقة. خطط للرسوم المدرسية لأبنائك مع قرض شهادة من بنك مسقط بفائدة 3.57% ومدة سداد 12 شهرا. يسري العرض لغاية 30 من أكتوبر 2026. لمعرفة المزيد ارسل LOAN إلى 90090. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: جاهز للارتقاء فوق المألوف؟ جيتور جي 700 توب فاير، دفع رباعي مخصص مصنعيا لأصعب تضاريس عمان. تعليق كيمان 3.0 ثلاث النقاط، ثمن مستويات تخميد، إطارات لجميع التضاريس وعجلات سبائكية مطروقة، زاوية اقتراب 35 درجة، حوض مياه 950 مليمترا، وحمولة سقف 300 كيلوغرام. للمضي أبعد بثقة. زوروا أقرب صالة جيتور أو اتصلوا على 800-800-222 لدى محسن حيدر درويش للسيارات، موزع جيتور المعتمد في عمان.

في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.

0: سلام عليكم، يا سلام عليكم حبايبي حبايبي.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026. مع تحيات وزارة الداخلية.

إذن مستمعين مكملين متواصلين معكم في مشوار صباحكم عماني، المشوار الجميل اليوم بتفاصيل الحلوة اللي طالعين الحين. نحن مكملين معكم ومع الاحتفالات الجميلة أكيد بتأهل منتخبنا الوطني لنصف النهائي، فمشاركات مستمرة، تفاصيل صباحية جميلة، الجو يقولوا برع يعني حلو زين، في كذا غيوم بشكل متفرق زائد فرحة فوز المنتخب. واصلوا ومواصلين معاكم لغاية الساعة 10، نحن معاكم في صباحكم مع عماني، أهم شيء نكون مستانسين ومستمتعين. صباحكم خير، اليوم ما حسينا بالزحمة صراحة، مستانسين بالاختيارات وبالفرحة، فرحة فوز منتخبنا الوطني. إن شاء الله تكمل يا رب، وأحس إن الكاس لنا إن شاء الله يا رب. ما تعلموا شوف ترى يعني اللي صار في البداية كوم، وبعد الفوز أتوقع إن شاء الله بإذن الله بإذن الواحد الواحد الواحد الأحد راح يعني كذا تختلف إن شاء الله المباريات القادمة بعد السيناريو الجميل اللي صار أمس. صباحكم خير وبركة، أكيد مكملين في تفاصيل صباحكم عماني مع رسائلكم مشاركاتكم، وأكيد هذه المشاعر اللي نتشاركها نحن في صباح هذا اليوم. عاد فعلا هالمرة غير، هالمرة غير، هالمرة غير، وأمس غير، وتفاصيل مباراة أمس كانت غير.

العمر اللي سألته يمه منه. يبدو بأن العمر هذه شلون مرت، شلون عدت وولجت شباك المنتخب الكويتي. انظر إنها تمريرة، إنها عرضية، بس لا لا لا لا لا لا. هذه شلون تمر، هذه شلون تمر، شلون وصلت، عدت من 5 1 2 3 4 5 وصلت ودخلت وولجت شباك المنتخب الكويتي لمس الرواحي، لمس الرواحي. اكيد عرفتكم اسم الولد عبد الحافظ حديد، حب الله على كرة عاصم، لكنها الى حارس المرمى الفضلي. بدأت عمان تستيقظ، بدأ المنتخب العماني يشتعل الآن من خلال هذه العملية. لدينا الكرة الأمامية، شبيب يا شبيب، ايش نعمل؟ اقول موسى، والمنتخب العماني ليس بأفضل حالاته حتى ايضا، حتى ايضا زين كل يعني حتى 1-1 تحس انه احنا، اقول له والله راح اقول لك، بس خليني مع يوسف ماجد.

الدقائق العشر الأخيرة. نعم رواحي يعيد من بعيد، ليسوا في أفضل حالاتهم لكنهم مجانين، ليسوا في أفضل حالاتهم لكنهم يعودون، يعرفون بأن هناك متسع من الوقت لفعل ذلك. فهل يعود المنتخب العماني؟ اشتعلت المجموعة الأولى ولعوها العمانيين، سووها العمانيين. اغبري اغبري اغبري، رواحي رواحي في المرمى، ثاني اهداف في عمان، هذه المرة عن طريق نفس اللاعب. لا يسجل في عمان الا رواحي، لا يسجل لعمان الا رواحي، سجل في العراق وثناها.

راح يروح للعب النظيف للعب النظيف للعب النظيف. الله يا عماني ماذا تفعل يا عماني؟ نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ارفق بحالي ما بقى لي احتمال، ارفق بحالي ما بقى لي احتمال، ما عد قادر للفن والجمال، للفن والجمال.

بأنه قد تقدم على العراق بهدفين ولا زالت النتيجة على ما هي عليه هناك في ملعب الإنماء. تأهلت عمان أم لم تتأهل؟ عمان إذا نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم أنا معكم أنا هنا في عبد الله الفيصل. نعم أشرحوا أوصفوا هذه الفرحة الكبيرة جدا للجماهير العمانية. لم يرفقوا بحالي ما بقى الاحتمال، ما عدت أقدر، نعم أبدا لم أعد كذلك لهذا الفني لهذا الجمال. أبناء السلطنة عادوا من الطائرة التي كانت سوف تقلهم إلى مسقط وقالوا لن نسافر، عطلوا الطيارة وقعدوا في

0: خالد بقول لك شيء بس لا تضحك علي.
1: خل اقول
0: اخر يومين من باقتي كل مره احاول اخلص النت الباقي عني يروح علي وما الحق.
1: حتى انا افتح كل شيء واي شيء وحتى افتح نت هالحيان والربع تحس جالس تستخدم النت بالغصب.
2: تو ليش كل هذا؟ ترى تقدروا تشتركوا في هلا بلس من اريدو وبياناتكم تتحول الشهر اللي بعده.
3: اشترك في هلا بلس من اريدو واستفد من ميزه تحويل البيانات المتبقيه للشهر التالي. اشترك عبر التطبيق، تطبق الشروط والاحكام. اريدو.

إذن مستمعينا معاكم بهذه الأجواء الطيبة أكيد والصباح هذا المميز صباح الخير والسعد نقول في مشوار اليوم وختام سبتمبر ختامها مسك 30 من سبتمبر احنا اليوم ومع الصباح اللي اكيد يعني بدينا وفرحة فوز منتخبنا الوطني الاول لكرة القدم على نظيره الكويتي وطبعا بعد القرعة تبين وتحدد ان منتخبنا هو المتأهل الى دور نصف النهائي للبطولة بطولة كأس الخليج 27 مثل ما قلنا تسفر عن تأهل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم إلى نصف النهائي.

0: يعني أجواء جميلة عشناها معاكم في صباح هذا اليوم مع فرحة الفوز
1: مبارك
0: والتأهل أكيد
1: ويوسف ماجد.
0: قبل ما نختم هذا المشوار معاكم ومودنا نختمه ونظل معاكم نروح للأهداف.
1: قائم الأول واحد أقول ليش المستوى قال لي في بعض الدول في الخليج هو يقول العمان يقول ذلك يقول لي في بعض الدول لكن خليني مع هذه الكرة خليني مع الكرة العمانية الآن جميل اليحمدي ماذا سيصنع العمان

منه. يبدو بأن العمر هذه شلون مرت شلون عدت وولجت شباك المنتخب الكويتي. انظر إنها تمريرة إنها عرضية بس لا لا لا لا لا لا. هذه شلون تمر هذه شلون تمر شلون راحت شلون وصلت عدت من 5 1 2 3 4 5 وصلت ودخلت وولجت شباك المنتخب الكويتي لمس الرواحي لمس الرواحي. أكيد عرفتم اسم الولد عبد الحافظ حديد حظ الله على كرة عاصم لكنها إلى حارس المرمى الفضلي. بدأت عمان تستيقظ بدأ المنتخب العماني يشتعل الآن من خلال هذه العملية. لدينا الكرة الأمامية شبيب يا شبيب ايش نعمل اقول موسى والمنتخب العماني ليس بأفضل حالاته حتى ايضا حتى ايضا زين قل لي يعني حتى 1-1 تحس انه احنا اقول له والله راح اقول لك بس خليني مع يوسف ماجد شوي لان لعبها حلوه وبعد ذلك كادت الكويت ان تسجل الهدف الثاني. يا شبيب يا شبيب كان يريد ان يسجل الهدف الثاني ثنائيته في هذا اللقاء لعبها بالراس لكنها الى خارج ارضيه الملعب. اقول له لا يوحي وطارق السكتيوي لا يتحدث مع اللعيبة وهنا لله عصام عصام عصام ولكن عبد الرحمن الفضلي يخرج من أمامي على المحك العراقي ينتظر هنا.

أفضل حالاتهم لكنهم مجانين، ليسوا في أفضل حالاتهم لكنهم يعودون يعرفون بأن هناك متسع من الوقت لفعل ذلك. فهل يعود المنتخب العماني؟ اشتعلت المجموعة الأولى ولعوها العمانيين، سووها العمانيين. اغبري اغبري اغبري، رواحي رواحي في المرمى، ثاني اهداف في عمان هذه المرة عن طريق نفس اللاعب. لا يسجل في عمان الا رواحي، لا يسجل لعمان الا رواحي. سجل في العراق وثناها هنا امام الكويت، ويبدو بان العقدة ستستمر يا ازرق. نعم المنتخب العماني الان، لا لا لا لا، ممكن ما تأهل عمان، ممكن ما تأهل عمان، راح يروح للعب النظيف، للعب النظيف، للعب النظيف. الله، يا عمان

والجمال.

0: اليقظة. هذا البارد من الذي أيقظ عمان؟ ما الذي حدث يا عمان يا مخيني؟ قل لي ما الذي حدث للاعبو؟ هل تذكروا تلك الأيام القديمة؟
1: الله الله
0: تلك الأيام القدوم واللعات خطيرة في الجدي اليوم.
1: يعني ليلة أكيد من أجمل الليالي اللي ما راح ننساها.
0: إيش يقول؟
1: والحمد لله أنها اختمت وعدت على كذا.
0: لا يعلم العمانيون إن كانوا قد تأهلوا أم لا. أقول لكم حتى الآن إنكم إلى نصف النهائي، إنكم في نصف النهائي ينتظرون النتيجة، يريدون النتيجة، لكن أنا معهم من المنتظرين في السيد عبد الله الفيصل. هل فعلت يا طارق يا سكتيوي؟ فعلوا ما لديهم. نعم لم يكونوا في أفضل صورة، لكنهم أتوا بالنتيجة بثلاثة أهداف أمام المنتخب الكويتي مقابل هدف، وهناك المنتخب السعودي ساعد المنتخب العماني بأنه قد تقدم على العراق بهدفين، ولا زالت النتيجة على ما هي عليه هناك في ملعب الإنماء. تأهلت عمان أم لم تتأهل؟ عمان إذن، عمان إذن، نعم نعم نعم نعم،
1: تأهلت عمان إذن للنصف النهائي مستمعينا، وإحنا بكذا معاكم نختم هذا الصباح السعيد. إن شاء الله نلقاكم في صباح يوم الغد.
0: لم يرفقوا بحالي، ما بقى الاحتمال، ما عدت أقدر، نعم أبدا لم أعد كذلك لهذا الفني، لهذا الجمال. أبناء السلطنة عادوا من الطائرة التي كانت سوف تقلهم إلى مسقط، وقالوا لن نسافر، عطلوا الطيارة وقعدوا في جدة.

0: بداية عام دراسي جديد، اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة. اشترك في أي باقة من باقات فايبر نت أواصر واحصل على منصة أسهل التعليمية مجاناً. تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل. والأجمل، يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة. للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 أو عن طريق موقعنا www.awasar.om.
1: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: شكرا.
1: خسرنا.
2: يلا هالجايات أحسن.
1: والعرض اللي خبرتك عنه فاتني بعد، وحتى الراتب طار.
2: عادي عادي تصير،
1: بس تصدق يواسيني إن بياناتي باقية معي وما بتضيع.
2: أي بيانات قصدك؟
1: باقة أوبلس من أريدو، فيها ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر اللي بعده، يعني عندي شيء مضمون.
2: فنان، إيش تبغى أكثر من كذا؟
1: استفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي، فقط اشترك في أوبلس من أريدو. اشترك الآن عبر التطبيق. تطبق الشروط والأحكام.

0: أين؟
1: هل؟
0: من؟
1: ماذا؟
0: متى؟
1: من؟
0: هل؟
1: أين؟
0: لماذا؟
2: كل الأسئلة، نسأل أسئلتكم وما يشغلكم.
0: كل الضيوف نناقش معكم ما يهمكم، كل الحكايات
2: نقترب أكثر من الحقيقة،
0: وكل الأسئلة،
2: لأن هناك دائما ما يستحق أن نسأل عنه. معكم في كل الأسئلة من الأحد إلى الخميس، من الساعة الثانية إلى الساعة الرابعة.
0: كل الأسئلة
2: على هلا FM.

الطابو ليس مجرد سعال عابر، بل حالة مزمنة يمكن أن تؤثر على النوم، العمل والمدرسة للأطفال. الأشخاص المصابون بالربو يحتاجون إلى متابعة منتظمة مع الطبيب واتباع خطة العلاج المقررة لهم للسيطرة على الأعراض والوقاية من النوبات الحادة. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

0: الحين هو عمره في الأربعين، وريدها البنت عمرها 28، توه بدأ يفكرني عشان موضوع الأولاد. وين أنت كنت قبل؟
1: عندي تينة ما ثمرت، أضحك مع العامل مالي يعني، عطتني أسبوع إذا ما يجي قص كنسل
2: أسبوع محمد لبث ثمر والله العظيم.
1: هل شيء واقع؟ أنا ما أقدر أقول لك إن كلمتهم صار، لكن ما بتقدر صار شيء.
3: ما في حادث صار بسبب مطبات هوائية، لازم كباسنجر تجلس مكانك، لأن ما تعرف ممكن في شنطة تطيح أو أنت طحت على الأرضية وتتعور بسببك نزل الطيارة.
4: السوالف ما خلصت، وعندنا سوالف جديدة وتجارب لازم نسمع. أنا ماهر الرجالي وراح أكون معكم في شوية سوالف
5: كل أثنين 8 المساء على هلا اف ام.
6: شوية سوالف
7: لكم طيران السلام. حالة الطقس، حالة الطقس.
8: الطقس مستمعينا صحب وجه عام على معظم المحافظات مع فرص تشكل السحب وهطول أمطار متفرقة، تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة والمساء. صحو لغائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب وبحر عمان.
7: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر salamair.com. طيران السلام، سافر على طريقتك.

ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: تعرفوا مستمعينا أن قطرة الماء ما تنتهي بمجرد استخدامها، لكن ممكن تبدأ منها حياة جديدة. هذه مش قصة عابرة، هذه قصة تنكتب كل يوم في عمان.
2: منهل نماء.
1: في منهل نماء بيكون لكل قطرة ماي حكاية ولكل مورد مستقبل، وبين الطبيعة والابتكار راح تنولد حلول بالتأكيد قادرة أنها تصنع الفرق.
2: منهل نماء.
1: هلا فيكم في منهل نماء، سلسلة حوارات نكتشف فيها كيف تتحول المياه إلى قيمة وكيف تصنع الاستدامة مستقبلا أكثر ازدهارا
3: لعمان.
4: منهل نماء.
5: منهل نماء على هلا اف ام بالتعاون والشراكة مع نماء لخدمات المياه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأحبة، صبح عليكم بالخير في حلقة جديدة من حلقات برنامج منهل نما، البرنامج الأسبوعي. عندنا كل يوم حلقة نتكلم فيها عن مواضيع مختلفة، واليوم موضوعنا عن العلم يحسم الجدل بخصوص المياه المجددة، وتفاصيل أكيد في هذا الموضوع مع المهندسة عليا بنت صالح الهنائي، باحثة تربة ومياه بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. صباح ليش بالخير.
1: صباح النور والسرور، وأهلا وسهلا فيكم، وسعيدة بوجودي اليوم هنا معكم.
0: يا هلا ومرحبا عليا، نحن أسعد. إذن بداية خبرينا عن دور البحث العلمي في مجال استخدام المياه المجددة.
1: طبعا البحث العلمي لو نتكلم عنه هو وجد لأنه يساعد يعني دائما في إيجاد الأجوبة لبعض الأسئلة اللي دائما تتبادر في الأذهان، وأيضا إذا يثبت تقنية أو يثبت نظرية معينة. ونحن في المديرية العامة للبحوث الزراعية والحيوانية التابعة لوزارة الزراعة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه دائما تنقلنا يعني نعمل أبحاث مستمرة وتساعدنا في مجال المياه المجددة على الانتقال من فكرة استخدام المياه المجددة إلى معرفة كيف نستخدمها بطريقة صحيحة ومستدامة. فنحن هناك دائما في أبحاثنا ندرس تأثيرها على التربة والمحصول والنبات نفسه، ونهتم ونتابع جودة المياه نفسها وسلامة المنتج عشان نعطي الأمان في استخدام هذه المياه، خصوصا عندما يكون على الاستخدام هذا لفترات طويلة الأمد.
0: عندكم الكثير من الدراسات اللي سويتوها في هذا المجال، من بينها دراسة طويلة الأمد على الليمون العماني، ممكن تخبرينا عنها؟
1: نعم، هو نحن قمنا كثير من الأبحاث في محطة المياه غير التقليدية التابعة للمديرية العامة للبحوث الزراعية والحيوانية. نقوم فيها يعني هذه المحطة أصلا موصلة بشبكة مياه مجددة من شركة نماء بالتعاون معهم لإقامة أبحاث متعددة في هذا المجال، في منها في الأعلاف، في منها في حتى في أشجار وزهور النحل، في مجالات متعددة. نحن كان بحثنا الأخير في دراسة على الليمون العماني، ويعني ما جاء اختيار الليمون العماني عبث. يعني نحن استوقفتنا أرقام، مثلا احنا المنتج من الليمون في السلطنة ما زال يمثل 31% فقط من الاكتفاء الذاتي، وما زلنا نحن نستورد كميات كبيرة بما يكلف تقريبا 8 مليون ريال عماني أو 9 مليون ريال عماني من الليمون من خارج السلطنة. فاستوقفتنا هذه الأرقام، ركزنا على الليمون، وعندنا هذا الحقل المروي بمياه المجددة، قارناه بأشجار ليمون في حقل في نفس المكان تحت نفس الظروف مروية بمياه الجوفية المحلات. فكنا نتابع التربة وخصائصها وجودتها على مدى هذه السنوات، النبات نفسه تأثير، هل في تأثير أو لا من استخدام هذه المياه على النبات نفسه، على الثمار وسلامة وجودة المنتج والمحصول. وهذا كان في الرميس في ولاية بركة.
0: وبعد هذه الدراسات إيش اللي يعني شفتوه من هذه الدراسات؟
1: أو إذا بنقول بشكل مبسط كانت النتائج مبشرة يعني مشجعة نوعا ما، فالنباتات حافظت على نموها بشكل جيد، وكانت المقارنة بين الحقلين ما كان فيه اختلافات كثيرة، عطتنا تقريبا نفس الإنتاجية نفس النمو، حتى الثمار كانت بنفس الشكل، وكان مستوى الإنتاج جدا متقارب في الحقلين اللي قارناهم. في الوقت نفسه كانت الدراسة تأكد لنا أن الاستخدام طويل الأمد نحتاج معه متابعة دورية للتربة وخصائصها بصورة دورية، خصوصا الملوحة وبعض مؤشرات الصوديوم عشان ما يكون في تراكم معنا على مدى الزمان، بمعنى أن المياه المجددة يمكن تكون مورد ممكن الاستفادة منه، لكن لازم يصاحبه إدارة ومراقبة مستمرة.
0: فإيش الأسئلة اللي تهم المزارع يعني والمستهلك؟ أتوقع واحدة من الأسئلة أنه إيش أظهرت الأبحاث حول سلامة استخدام المياه المجددة وسلامة المحاصيل؟
1: طبعا سلامة المحصول هذه تهمنا كثير، ومن أولويات اللي دائما نحن نحطها في أول القائمة في أبحاثنا ولنا وللمزارع وللمستهلك دائما. فمن جانبنا هذا في دراستنا كانت معظم مؤشرات جودة الثمار متقاربة بين المعاملتين، يعني نحن حتى العصير كنا ناخذه، كمية العصير، حلاوة العصير، والبي اتش يعني حموضة العصير، شكل الثمرة ووزنها ناخذها حتى نجففها وناخذها بعد التجفيف. فكان يعني تمر الثمرة بعدة معاملات عشان نحسبها ونقول إنها ذات جودة أو لا. في نفس الوقت نحن في موسم الحصاد أخذنا مجموعة من الثمار من الحقلين هذولا، وقرينا عليهم فحوصات ميكروبية للثمار في مختبر جودة وسلامة الغذاء التابع لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وكانت العينات متوافقة مع المعايير الميكروبيولوجية المطبقة في الدراسة. يعني هنا نحن نأكد أن السلامة مرتبطة نفس الشيء بجودة المياه المعالجة هذه. كل ما كانت جودة المياه يعني تصل وترقى إلى يعني مستوى عالي جدا، ف يعني راح تكون تعطينا تنتقلنا يعني محاصيل. ثمار ومحاصيل يعني آمنة تكون وسليمة.
0: برأيك عليا، هل المياه المجددة هي بس مجرد مصدر بديل لمياه الري، ولا هي يعني لها فوائد أيضا أخرى للنباتات والتربة؟
1: أنا أشوف صراحة إنه يعني هي ما بس مجرد مياه للري. في المياه المجددة نفس الشيء تحتوي على عناصر غذائية يحتاجها النبات مثل النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم، وهذه دائما يعني عادة يضيفها المزارع في الأسمدة، فهذا بحد ذاته يمكن يوفر كمية الأسمدة اللي تضاف للنباتات لما يكون الري بالمياه المجددة. وطبعا هذا جانب مهم، يعني نفس الشيء نحتاج ان ندرسه بصورة اكبر مستقبلا ان شاء الله عشان نعرف مدى الاستفادة من هذه العناصر ضمن برامج التسميد، كم يعني كم كميات التسميد اللي المفروض المزارع يضيفها للنبات عندما يستخدم المياه المجددة. يعني يمكن يكون هناك فارق بين المياه الجوفية او المياه المحلات عن المياه المجددة.
0: هل في عندكم دراسات أيضا أخرى حالية أو مستقبلية حتى علشان استخدام المياه المجددة في الزراعة؟
1: نعم، نحن ما بنتوقف عند الليمون العماني إن شاء الله. في عندنا أساسا هذه المزرعة التجريبية أو محطة المياه الغير تقليدية الموجودة التابعة للمديرية العامة للبحوث الزراعية والحيوانية، فيها عدة محاصيل، زارعين فيها المانجو، زارعين فيها التين، فيها أنواع مختلفة من الحمضيات، الجريب فروت، اليوسفي، والبرتقال حتى زارعينه، ويثمر ما شاء الله بطريقة جميلة يعني. لكن نحن يعني نحتاج أن نوصل إلى مدى أمان هذا المحصول أو حتى أن تأثيره حتى على التربة تهمنا كثير، حتى يعني مستقبلا ما ندمر التربة اللي نحن قاسين نستخدمها يعني الحين وتبقى لأجيال وتكون زراعة مستدامة. الهدف في النهاية أن نحن نبني معلومة علمية محلية تحت ظروف سلطنة عمان، وما نعتمد فقط على دراسات أجريت في دول وبيئات مختلفة قد تكون مختلفة حتى عن بيئتنا. فنحتاج دائما أن تكون أبحاثنا منا وفينا، يعني تكون تحت ظروف سلطنة عمان.
0: فالهدف اليوم من هذه الدراسات إيش؟
1: نحن الحين لازم أحسن يعني نوصل لمرحلة ننتقل من يعني بصورة أكبر إلى التطبيق، يعني ونعزز التعاون مع شركة نماء ونقري دراسات علمية تخصصية أخرى لحتى الطريقة الصحيحة لاستخدامات المياه المجددة. ونفس الشيء نطمح إلى تطوير مزرعة المياه الغير تقليدية هذه لتكون مرجعا بحثيا وإرشاديا، تكون حتى شاهد أمام الجميع عن نجاح أو يعني عن استخدام المياه المجددة في الزراعة. وراح تكون حتى فيها فرص للباحثين عن عمل وفي مجال للتدريب فيها.
0: أيضا لو نتكلم شوية عن التوسع، خطتكم يعني في التوسع العملي في استخدام المياه المجددة عند المزارعين بالتحديد.
1: هو الحين يعني في مشروع مشترك مع شركة نماء، وفي هذا يعني المشروع عندهم خطة أنهم يبدوا بتوصيل هذه المياه للمزارعين اللي بدأ استخدامها في مزارعهم. بدأوا من منطقة الشخاخيط وفي توسع كبير إن شاء الله قادم، والمشروع يعني قيد الدراسة وبداية تنفيذه حتى إلى أن يصل إلى شمال الباطنة، وفي خط آخر إلى جنوب الباطنة منطقة من المصنعة إلى اللاجال. وهذا إن شاء الله الأخوان في نماء مع بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية موارد المياه شغالين عليه. يعني حتى الإقبال ما كان مثل قبل، يعني كنا نحن متخوفين إن المزارعين يتخوفوا من إنه يستخدموا هذه المياه. الحين صارت تجي الطلبات منهم هم اللي يعني نحن حاطين مثلا 40 مزارع يوصلنا 100 طلب وهكذا، يعني ما شاء الله بأعداد متضاعفة من الطلبات.
0: هذا دليل إن في وعي، ولو نتكلم أيضا اليوم عن دور التوعية في هذا الجانب أيضا.
1: أيوة التوعية يعني الحين صراحة يعني نحن نتكلم عن مزارعين ومستثمرين ما يعني ما شاء الله وصلوا إلى يعني إلى منطقة من الرقي يعني ومن المعرفة، صاروا هم أحيانا عندهم معلومات ووعي أكثر من يعني يعني من السابق ممكن نقول، إنه لأنه الحين المزارع مطلع، أحيانا يجينا بفكرة، أحيانا نقول أنا سافرت المكان الفلاني وشفت التجربة الفلانية، أحيانا يعني يجي بمعرفة أنا بحثت أنا شفت أنا كذا. فيعني الحين الوعي ما شاء الله يعني متقدم جدا وبسهولة يعني الواحد ممكن يوصل لهم.
0: في تعاون مع نمالي خدمات المياه في هذا المجال، إيش أبرز المحاور أو محاور هذا التعاون والخطوات اللي تشتغلوا عليها؟
1: هو دائما التعاون مع شركة نماء، نحن دائما نكون حتى على طاولة واحدة في نقاشاتنا مع شركة نماء، ودائما أغلب المشاريع يعني نحن نكون involved يعني فيها معهم، وكل الدراسات يعني تتم معنا. يعني نحن هذه المحطة البحثية هي موصلة من شبكة المياه المجددة عن طريق نماء، وكانت مجانية ليمكن 5 سنوات، ونحن قدمنا أن نريد تمديد وما قصروا الأخوان يعني حتى مددوها عشان الأبحاث هذه تكون مستمرة.
0: جميل جدا. فأخيرا نبغى نعرف رسالتش عالية اللي تريد نوجهيها للمزارعين للمستثمرين حول مستقبل استخدام المياه المجددة في الزراعة بسلطنة عمان.
1: رسالتي أن المياه المجددة هذه تمثل مورد مائي يمكن يكون له دور كبير في مستقبل الزراعة في عمان، خصوصا مع التحديات المرتبطة. نحن عندنا مشاكل ملوحة في المياه في خاصة خط الباطنة، وأتمنى أن نرجع يوم من الأيام سلة الغذاء اللي كانت على الشريط الساحلي اللي هو الشريط الأخضر في الباطنة. ويعني هذه فرصة عندنا الحين، بدل ما يرمى هذا الإنتاج يعني بهذه الجودة وبهذه الكفاءة يتم التخلص من 50% من المياه هذه المنتجة، فيعني يفضل استغلالها لتكون شيء يعني مستدام لنا وللأجيال اللي بعدنا. ودورنا نحن كباحثين هو أن نوفر المعلومة اللي تخلي استخدام هذه المورد استخدام هذا المورد أكثر أمانا وكفاءة واستدامة، عشان يكون المستهلك نفسه مطمن. ودائما هذا دور الأبحاث يعني، وأن ننقل نتائج البحث من التجارب والأوراق العلمية إلى تطبيقات يستفيد منها المزارع، ونأمل مستقبلا أن نساهم بجهودنا في المحافظة على النشاط الزراعي وخصوصا في سهل الباطنة مثل ما قلت، ويمكن استعادة جانب من الشريط الزراعي اللي كل ذكرياتنا ونحن صغار فيه، يعني كنا نروح الأماكن كانت خضرة كثير وبعدين
0: أيوة بإذن الله تعالى. يعني يعطيكم العافية يا عليا، ما قصرتي، شكرا على وجودك معنا وشكرا على هذه التفاصيل. ودائما العلم هو اللي يحسم الجدل في أي موضوع، ونحن اليوم نتكلم عن العلم، والعلم اللي يحسم الجدل في موضوع المياه المجددة. شكرا لك وشكرا على تواجدك معنا.
1: شكرا لكم وشكرا لإتاحتكم لهذه الفرصة، شكرا جزيلا.
0: إذن مستمعينا الأحبة، كانت معنا المهندسة عليا بنت صالح الهنائي، باحثة تربة ومياه بوزارة الثروة الزراعية والسمكية.

0: منهل نماء،
1: لأن كل قطرة
2: لها قيمة.
0: تسمعوا الحلقات منهل نماء على هلاف أم بالتعاون والشراكة مع نماء لخدمات المياه.

نايت لايف على هلا اف ام، بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف، كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا اف ام.

0: حياة لغيرك.
1: رسالة بسيطة وأثرها كبير.
0: تبرع بالدم.
2: أوقات التبرع بالدم.
1: بنك الدم المركزي ببوشهر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء ويوم

0: أي مواطن من حقه أن يقول اللي يريده، لكن الدولة وجدت لتنظم هذا المواطن.
1: 190 برنامج له عناصر لخلق فرص عمل للمواطنين. المعيار الثاني هو أن تضيف قيمة مضافة اقتصادية في الناتج المحلي.
2: كانوا الموظفين يطالبوا أجازة سنوية بوفق القانون، أصحاب العمل كانوا يرفضوا يعطوا أجازة سنوية.
3: كان تقريبا ما يقارب 10 حالات طلاق يوميا في كورونا، بعدين الأرقام نزلت بس صارت تتزايد بنسب معينة.
4: كل الأسئلة
5: كل الضيوف.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

تعرضوا لا يشفى نهائيا، لكن يمكن التحكم فيه من خلال أدوية الاستنشاق اليومية التي تقلل من الالتهاب وتفتح الشعب الهوائية. في حالات النوبات الحادة يستخدم جهاز الاستنشاق الطارئ لتخفيف الأعراض بسرعة. الالتزام بالخطة العلاجية المحددة من قبل الطبيب يحميك من المضاعفات ويضمن حياة طبيعية. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.
1: أسعار خاصة عبر شبكة وجهات الطيران العماني على درجتي رجال الأعمال والدرجة السياحية. لا تفوت الفرصة، العرض متاح حتى الأول من أكتوبر فقط. احجز الآن عبر omanair.com.
2: هلا اف ام، مزاجك بالعربي.
3: أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة الظهر.

رسمي، فنان استثنائي ومبدع ارتقى بمنهجه وثقافته وفنه للعالمية، جعلت منه رقما صعبا في عالم الغناء وصناعة الموسيقى.

الجسمي متفردا بلون موسيقي عصري خاص به، مظهرا رؤية موسيقية فريدة في الألحان والكتابة والتوزيع والغناء، ليصبح أيقونة عالية المستوى يشار إليها لوصف فخامة ورقي الطرح، ليتربح

شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة. تشير التقارير إلى أن شواحن الهواتف والأجهزة الإلكترونية تأتي في مقدمة الأشياء اللي ينساها المسافرون في غرف الفنادق، لذلك من الجيد أنك تسوي جولة تفقدية سريعة قبل ما تغادر الغرفة. معلومة على الطائر تسمعوها على هل.

ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر

أغنيتكم كاملة من أجمل أغانيها اللي سكنت القلوب ورافقت الذكريات وعاشت مع كل جيل من الحب للنوستالجيا لصوت بيروت.

0: أين؟ من؟ متى؟ هل؟
1: سين ويبقى السؤال.
2: نحن نزلنا عرض قبل كم يوم اللي هو تزوج الآن وادفع لاحقا. فهنا شوية العبارة يعني فيها غموض.
0: نعم.
2: واجدين فكروا واجدين سألونا في الانستجرام هل قص المهر تزوج الآن وادفع لاحقا وش فكرتها؟ نحن عندنا باقات فيها كل الخدمات موجودة، كل الخدمات اللي يحتاجها العريس لملكته وعرسه، ويقدر هذه الخدمات يقصتها لمدة سنة كاملة بدل عن يدفع دفعة واحدة مثلا 2000 أو 1500، ممكن يقصتها بالتعاون مع شركة تسهيل وشركة كيوبي.
0: هو مش له علاقة بالمهر.
2: المهر إن شاء الله قريبا، يعني نحن هدفنا في مراسم أن كل ما يتعلق بالزواج نضيفه في المصرح، سواء كان المهور للخدمات الملكات والأعراس، وأيضا شهر العسل اللي هي السفرات نتعامل مع مكاتب اللي عندها باقات لشهر العسل، وأيضا نضيف جانب المهر وجانب تأسيس الشقق، وفي كل الأشياء اللي تتعلق بالزواج نضيفها معنا، حتى الاستشارات أو الدورات ما قبل تأهيل المتزوجين أيضا نضيفها إن شاء الله. الزواج أصبح يعني شكل تحدي كبير بالنسبة للشباب المقبلين على الزواج بسبب ارتفاع تكاليف الزواج. يعني الحين متوسط ما ينفقه الشباب للزواج ما أقل من 10,000 متوسط الإنفاق الفرد للزواج. فنحن نحاول نكون جزء من هذا الحل، إن نسهل عليهم قدر المستطاع، نقطع عنهم بعض الأشياء. الحين بدينا بخدمات الزواج، بعدين بنتطرق إن شاء الله أيضا للمهر.
3: لأن هناك دائما ما يستحق أن نسأل عنه، معكم في كل الأسئلة من الأحد إلى الخميس من الساعة الثانية إلى الساعة الرابعة،
0: كل الأسئلة
3: على هلا FM.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: في 2018 مش هنسى والله، ده دخل عندي في العيادة طلع رزمة فلوس حرفيا قد كده والله العظيم، وحطها لي على الترابيزة كده وقال لي ادفع قد دول كل مرة ادخل لك هنا في عيادتي الخاصة قال بس هتعالج من الادمان. فقلت له انت متأكد ان انت عايز تعالج؟ قال لي تو. طيب خلاص. قلت له انا مش محتاج منك فلوس، انا محتاج منك ان ده يستمر. وبدأنا نتكلم وبدأنا نتجاوب، فسألته سؤال بس، ايه اللي مخليك متحفز قوي كده رغم انك بتقولي ليك سنين؟ الراجل ده كان ليه 8 سنين تحت تأثير المخدرات. فقال لي انا باخد مخدرات من 8 سنين، اتجوزت من 4 سنين، عندي بنت عندها 3 سنين. قال لي البنت دي بدأت تبقى واعية. قال وامبارح كنت بتفرج وانا قاعد معاها على التلفزيون وكنت تحت تأثير المادة دي اللي بياخدها. قال وبعد كده بصيت لها فتخيلت انها كبرت، وتخيلت ان في حد جاي يخطبها، وتخيلت ان اللي بيخطبها ده عارف ان ابوها مدمن. فتخيلت كده لو انا رايح اخطب واحدة وعرفت ان ابوها مدمن، يا ترى هحط ايدي في ايده ولا دي حاجة هتقلقني؟ الف حلفت اني مش عايز تاني. الله يفضل يتابع معايا الراجل ده 8 شهور واحنا بنعمل الجلسات النفسية وبنعمل التمرينات النفسية. الراجل ده اصلا كان مدخن، بطل التدخين. التدخين ده من اصعب انواع الادمان. فان شخص يجي كان بيتعاطى ماده افيونيه، والمواد الافيونيه دي يعني اعراضها الانسحابيه شديده جدا، ويمكن يعني اخطر انواع المخدرات هو المواد الافيونيه دي اللي زي الهيروين والكوكايين. انا بقول دايما الانسان عدو نفسه. الانسان ما سابش طريقه ممكن يستخدم بيها المخدرات غير وجربها. كل شويه كان يتبني عندي يقين ان لا، الشخص ممكن يتغير لو جاي بنفسه او لو حتى احنا زقيناه كمجتمع وكاسره بالذات، بس نزقه صح. يعني نديله البوش دي بشكل صح. ما نبداش نديله الكلام في طريقه اهانات او طريقه لا. انا نفسي بس ان احنا دايما نقول له احنا معاك، يعني عارفه نطبطب عليه، نتعامل معاه ان هو مريض.
1: شوية سوالف من سوالفنا اليومية كل صباح في صباحكم عماني. تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 الصبح معي أنا وفاء البلوشي وشذى الوهيبي.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله يامي، حي الله فيك،
3: يا مرحبا يا
4: شباب، حي الله بالحبيب، يا حي
5: يا حيهم يا حي.
3: الحمد لله طيب، ذكيم سيف،
2: الحمد لله،
6: شكرا الحمد لله، كلنا بخير وعافية.
7: أخبار وعلوم،
1: أخبار وعلوم على هلا اف ام.
6: أخبار وعلوم الساعة واحدة من هلا أف أم. حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه يبعث برقيتي تهنئة إلى فخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية بمناسبة العيد الوطني لبلاده، وفخامة الرئيس الدكتور رئيس جمهورية قبرص بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. من الأخبار أيضا، السلطنة وجمهورية أوزبكستان تبحثان سبل توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين والدفع نحو إقامة مشروعات صناعية مشتركة. غدا الخميس تنتهي فترة تقديم الاعتراض على الأسماء الواردة في القوائم الأولية للمرشحين لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة. ومن الأخبار أيضا مستمعين، الملتقى الفكري 13 بعنوان تعزيز الاستقرار الأسري، انخفاض معدلات المواليد والخصوبة بين الواجب الأخلاقي والمسؤولية الوطنية، يناقش التغيرات السريعة في المؤشرات السكانية وظاهرة انخفاض المواليد والخصوبة من منظوم وطني شامل. إلى آخر الأخبار، منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم يفوز على نظيره الكويتي بثلاث أهداف مقابل هدف، وقرعة تحديد المتأهل إلى نصف نهائي كأس الخليج 27 تسفر عن تأهل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم إلى الدور المقبل.
1: أخبار وعلوم،
2: حي الله يامي، حي الله فيك،
3: يا مرحبا يا شباب،
4: حي الله بالحبيب، يا حيهم
3: يا حيهم. الحمد لله طيب، ذكيم سيف،
2: الحمد لله،
6: شكرا الحمد لله، كلنا بخير وعافية.
7: أخبار وعلوم،
1: أخبار وعلوم على هلا اف ام.
8: في معرض أكتوبر العمران من 5 حتى 8 أكتوبر لنشارك معكم تطوير مشروع عقاري جديد ومختلف. الماسة العقارية في انتظاركم لمدة 4 أيام.
9: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004. آيفون 18 برو ماكس الجديد متوفر الحين في أكسترا. شاشة مقاس 6.9 إنش بتكنولوجيا بروموشن وكاميرا رئيسية فيوجن بدقة 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة متغيرة وأطول عمر بطارية في أي آيفون وشريحة A20 Pro. ومع أكسترا امتلاك آيفونك الجديد صار أسهل. ادفع مع كيوباي، قسط حتى 12 شهر أو بدل جهازك القديم واستفيد من قيمته. مر على أقرب معرض أكسترا أو اطلبه من موقع أو تطبيق أكسترا اليوم. أكسترا، دائما أفضل قيمة.
1: عش معنا حياة المدن السعيدة واستمتع بقضاء ساعات من المتعة والفائدة والترفيه والتعلم. وأكثر من هذا بعد، اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية. أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر.
2: هذه هي إشارتك لحجز رحلتك القادمة مع الخصومات العالمية من الطيران العماني. استمتع بأسعار خاصة على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية تبدأ من 30 ريالا عمانيا. إذن إلى أين ستكون وجهتك القادمة؟ لا تفوت الفرصة، فالعرض متاح حتى 1 أكتوبر فقط. احجز الآن عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.
3: ستين دقيقة تفصلنا عن طرح الأسئلة في كل الأسئلة.

0: هل أنت مستعد لجيتور T2 المطورة؟ موديل 2027 بتصميم داخلي جديد وتقنيات أذكى وراحة أكبر، مقاعد جلدية جديدة بالتدليك، ومقعد أمامي قابل للإمالة بمساحة أكبر للساقين، وتحكم معاد تصميمه وأزرار فعلية للمكيف، وطاولات خلفية مع جرأة T2 واستعدادها للمغامرات. زوروا أقرب صالة عرض جيتور أو اتصلوا على 800-800-222، متوفرة لدى محسن حيدر درويش للسيارات، الموزع المعتمد لجيتور في عمان.
1: اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية، أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة، بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر.
2: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
3: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
2: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
3: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
2: فلنعرفها للعالم.
3: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
4: تبي توصل لأكبر عدد من الناس؟
5: كلمنا على 9634-4767 أو 2200-9004 وخلها الأفضل تروج لك.
6: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلق التنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثيا لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
7: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: إذا وصلت إلى وجهتك خلال النهار حاول أنك تكون مستيقظ حتى المساء. هذه الطريقة تساعد ساعتك البيولوجية على التكيف مع التوقيت المحلي بشكل أسرع وتقلل من أثار الإرهاق الناتج عن اختلاف التوقيت.
0: معلومة على الطاير تسمعوها على هلا أف أم.

0: طلب الحصول على بطاقة بنك مسقط الائتمانية أسرع وأسهل. قدم طلبك رقميا عبر تطبيق بنك مسقط واحصل على الموافقة خلال دقائق مع إصدار البطاقة الرقمية فورا أو توصيل البطاقة الفعلية إليك أينما كنت دون زيارة الفرع. قدم طلبك اليوم عبر تطبيق بنك مسقط، تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
2: نص ساعة عن انطلاق برنامج كل الأسئلة.

في كل بيت هناك دعوة صادقة تنتظر فاعل خير. تبرع بسيط منك يصنع فرقا كبيرا على مائدة أسرة محتاجة. لا تستصغر الأثر. أرسل كلمة تبرع إلى 92247 عبر عمان تيل أو حمل تطبيق دائمة الآن وتبرع بسهولة. بنك الطعام دائمة، لأن الخير ما يوقف، وعمان دائمة بالخير.

0: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم. كل شيء في حياتنا فيه اختيار، مضطرين نختار شاي ولا قهوة، نسافر أو نداوم، نروح المكان الفلاني أو مكان غيره. بس في أمور الاختيار تجي تلقائيا، مثل الأمور اللي تسهل حياتك وفيها كل شيء تحتاجه. أو بلاس من أريدو باقة تجمع كل الخيارات وكل ما تحتاجه من بيانات، مكالمات، تجوال دولي وغيره. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
2: ملفات تهمك،
3: كل الحكاية
2: وأسئلة دورة بالك، بعد ربع ساعة في كل الأسئلة.
1: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس. حالة
4: الطقس، الطقس مستمعينا صحب وجه عام على معظم المحافظات، مع فرص تشكل السحب وهطول أمطار متفرقة، تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة والمساء. صحو إلى غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب وبحر عمان.
1: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر salamair.com. طيران السلام، سافر على طريقتك.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.
2: هذه الساعة كانت برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
3: دقائق ونطرح جميع الأسئلة في كل الأسئلة. انتظرونا انتظرونا.
4: زورونا في معرض أكتوبر العمران من 5 حتى 8 أكتوبر لنشارك معكم تطوير مشروع عقاري جديد ومختلف. الماسة العقارية في انتظاركم لمدة 4 أيام.
5: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني أواصر.om.

0: وصل لكل الناس.
1: مهما كان نمط حياتك، لدينا البطاقة التي تناسبك. ارتقي بتجربة الدفع اليومية مع بطاقات ماستر كارد الائتمانية من بنك ظفار، واحصل على مكافآت مع كل عملية شراء. بطاقات بنك ظفار معك في كل مكان، من التسوق اليومي وحتى في سفرك حول العالم. لا تكتفي بالدفع فقط، قدم اليوم للحصول على بطاقتك فقط من بنك ظفار.
2: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.
1: عش معنا حياة المدن السعيدة واستمتع بقضاء ساعات من المتعة والفائدة والترفيه والتعلم، وأكثر من هذا بعد، اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية. أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 من أكتوبر.
2: لا تغير القناة، باقي إعلان ونرجع لكم.
3: هذه هي إشارتك لحجز رحلتك القادمة مع الخصومات العالمية من الطيران العماني. استمتع بأسعار خاصة على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية تبدأ من 30 ريالا عمانيا. إذن إلى أين ستكون وجهتك القادمة؟ لا تفوت الفرصة، فالعرض متاح حتى 1 أكتوبر فقط. احجز الآن عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.
2: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
4: كل الأسئلة. نسأل أسئلتكم وما يشغلكم.
2: كل الضيوف نناقش معكم ما يهمكم. كل الحكايات
4: نقترب أكثر من الحقيقة.
2: وكل الأسئلة.
5: لأن هناك دائما ما يستحق أن نسأل عنه. معكم في كل الأسئلة من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 إلى الساعة 4.
2: كل الأسئلة
5: على هلا اف ام.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، ساكم الله بالخير، حياكم الله معنا في حلقة 4 من كل الأسئلة. لكم كل التحية من فريق العمل وأهلا وسهلا فيكم معنا.

0: الأسئلة.
1: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
2: كل الأسئلة على هل أف أم.
3: كل الأسئلة.

0: الإنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: جاهز للارتقاء فوق المألوف؟ جيتور جي 700 توب فاير، دفع رباعي مخصص مصنعيا لأصعب تضاريس عمان. تعليق كيمان 3.0 ثلاث النقاط، ثمن مستويات تخميد، إطارات لجميع التضاريس وعجلات سبائكية مطروقة، زاوية اقتراب 35 درجة، حوض مياه 950 مليمترا، وحمولة سقف 300 كيلوغرام. للمضي أبعد بثقة، زوروا أقرب صالة جيتور أو اتصلوا على 800-800-222 لدى محسن حيدر درويش للسيارات، موزع جيتور المعتمد في عمان.
2: كلمنا وخلي الكل يوصل إعلانك، اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
3: اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية. أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر.
4: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزع على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
5: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
4: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
5: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
4: فلنعرفها للعالم.
5: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
6: كل الأسئلة.
7: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
8: كل الأسئلة على هل أف أم.
9: كل الأسئلة.

يعني كل يوم متابعين الكرام أساليب الاحتيال المختلفة خاصة الإلكترونية تتغير، وبالتالي الإنسان لازم يكون محتاط محترس وواعي في مثل هذه الأمور عشان ما يدفع

0: يمكن الحديث في هذه المقابلة على ضوء المسابقة للأفلام القصيرة للتوعية بمخاطر الاحتيال الإلكتروني اللي دشنتوها طبعا بالتعاون والشراكة مع بنك مسقط. لكن قبل ما نوصل لهذه النقطة دعني في تطور أنماط جرائم الاحتيال الإلكترونية في السلطنة المقدم يحيى واللي ضروري نأكد عليها في هذه المقابلة.
1: نعم. سؤالك إيش أختي خروج؟
0: نتكلم عن تطور في أشكال جرائم الاحتيال الإلكتروني وكيف صارت. نعم. يعني بين أول وبين الحين.
1: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا شكرا جزيلا على الاستضافة وشكرا لإذاعة هلا إف إم وشكرا لك أختي خلود على هذا التواصل. حقيقة الجرائم الإلكترونية مثل ما يعرف الجميع والمستمع الكريم أيضا وأنتم كذلك أقرب لنا وأيضا شركانا في جانب من جوانب التوعية جزاكم الله خير. طبعا يعني واقع الجريمة الإلكترونية لا يخفى عليه وعلى المستمع الكريم أنها في تزايد وفي تطور وفي تنامي في ظل طبعا وجود أدوات الذكاء الاصطناعي في ظل وجود الآن الطفرة العالمية في استخدام التكنولوجيا والأدوات الأخرى. وبالتالي يعني احنا لما نتحدث عن واقع جريمة إلكترونية نتحدث من جوانب وأبعاد فنية عالمية مرتبطة بأنماط مختلفة مرتبطة بتقنيات فنية مرتبطة بهندسة احتيالية اجتماعية منظمة مرتبطة بروابط وهمية يعني يتم إطلاقها عبر محركات البحث جوجل. وبالتالي كلها تجذب وخوارزميات معينة أيضا كلها تجذب عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي كلها تجذب سن معينة وبالتالي يعني تتدرج هذه الأساليب إلى حين أن تصل إلى جيب أو الحساب البنكي المتعلق بالضحية يعقبها طبعا تفاوت وطرق مختلفة وقدرات فنية وبشرية وهندسية احتيالية وعاطفية وغيرها حتى تصل بالضحية إلى نقطة اللي هي الاستيلاء على تطبيق البنكي عمل ريست كامل على حسابه البنكي وإجراء تحويلات بنكية.
0: طب هل الأشكال هذه متكررة المقدم؟ يعني أقصد الطريقة لأنه إحنا دائما نشوف مثلا التأكيد من البنوك على مسألة أنه لا تعطي الـ OTP لا تعطي الـ OTP لكن كل مرة الأشخاص يقعوا في نفس الإشكالية ويعطوا الـ OTP. القصد أنه هل هذا الشكل الأكثر تكرارا؟
1: نعم. شوف يا أختي خلود عساسا نكون واضحين وشفافين مع المستمع الكريم. طبعا مش هذه النقطة اللي يعني يبدأ فيها الموضوع يبدأ بمظاهر احتيالية وكذا الحال وطبيعة الحال مع أي احتيال إلكتروني في العالم هو تبدأ بمظاهر احتيالية. على سبيل المثال أنت الآن تبحثي عن جهة تقدمي فيها شكوى ضد يعني مستاء من خدمة معينة تريد تقدمي خدمة لهيئة حماية المستهلك لنفترض بتلجئي وين مباشرة
0: لحسابهم على النت
1: حسابهم بالضبط. ولكن الكثير من الناس اللي هم يعني أخواننا وأهلنا يلجأوا مباشرة إلى وين إلى محرك البحث جوجل وبالتالي يكتب لك طريقة تقديم شكوى ضد ما أدري كذا في حماية المستهلك أو في وزارة التجارة أو في منصة تجاوب. أول نتيجة للبحث تظهر لك رابط وهمي يتعلق بمنصة تجاوب. هذا الرابط الوهمي أو هيئة حماية المستهلك أو وزارة التجارة أو حتى مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية عملوا له طبعا موقع وهمي كل مصمم بأدوات الذكاء الاصطناعي. فالرجل البسيط والرجل المتعلم والرجل كل حد يلجأ إلى هذا يعني ظنا منه بأن هذا آمن لكن لو ركز قليلا بيحصل أن فيه حرف أو حرفين تدل على أن سبونسرد أو هذا يعني مدفوع أو أن تم رفع بطريقة ما فنية وبالتالي يقوم هذا الضحية بتعبئة بيانات ومن ثم يتم التواصل معه من قبل هؤلاء العصابة الجرمية من أرقام يعني واتساب مستخدمة خارج السلطنة وتم الاستيلاء أيضا عليها بالحيلة أو عن طريق باحثين عن عمل جزئي واللي هم أيضا تم استدراجهم ووضعهم في وسط هذا المخطط الاحتيالي حتى يتم وضعهم في واجهة وتحميلهم تبعات القانونية لاحقا. حتى الأموال لما تخرج من حساب الضحية هذا نتيجة أنه والله ادفع رسوم الخدمة هذه وإن نحن معك دخلوا معه طبعا في رابط اتصال مرئي وإحنا يعني موظفين من هيئة حماية المستهلك بعضهم يدخلوا معك في اتصال حتى الساعة 2 الفجر وبالتالي أنت كمستهلك أو كمواطن ومقيم تعتقد بأن يعني أنت متبع لطريقة صحيحة يعقب طبعا خسائر مالية يعقب أضرار نفسية ومعنوية ومادية وغير نتيجة وجودك مع هؤلاء العصابة الاحتيالية في رابط اتصال مرئي ومن ثم تتدرج عمليات تحويل.
0: لكن اسمح لي المقدم تو معقولة أنت يعني أيضا لازم شوية نشغل العقل والمنطق في الموضوع. معقولة أنا رايح أقدم مثلا شكوى أو مستاء على مثلا خدمة في حماية المستهلك معقولة هذه الجهة تطلب مني رسوم؟ يعني أيضا هذه نقطة يعني

0: احنا ايضا لازم نرفع مستوى وعي في هذه المساله. صحيح. يعني لما يقولك حط بياناتك البنكيه او غيره, والله احنا بناخذ عليك رسوم ولا بنرجع لك المبلغ, يعني احيانا ضروري شويه نشغل المنطق في الموضوع, ولا عندك راي ثاني؟
1: لا لا, اتفق مع جملة وتفصيلها. ايضا في بعض الوقائع, يعني احنا مثل ما اسلفنا, احنا من الناس والناس منا, ونقترب منهم ونحاول ان نعيش الواقع اللي هم يعيشوه. لذلك نشأت الافكار هذه اللي هي افكار التوعية والشراكات مع المؤسسات القطاع الخاص ومع شركائنا واخواننا في الوحدات النظيرة. لما يعني تبحث عن هيئة او جهة معينة, يفترض بأنك تبحث في الاتجاه الصحيح, لأنك حتى لو اضطريت تروح شخصيا إلى مقر الوزارة المعنية, ما في وزارة تطلب مثل ما تفضلت أختي خلود, ما في حد يطلب منك رسوم على أساس تقدم خدمة عن طريق رابط جوجل ميت, ولا يوجد رجل شرطة يظهر لك بزي عسكري أو بزي رجل شرطة في رابط جوجل ميت على أساس أنه يناقشك في شكواك ومن ثم يطلب منك هذا. بل وفي بعض الوقائع والسيناريوهات الحقيقية التي حدثت, أن لما يتم تصفير حساب الضحية من جميع المبالغ, يلجأ هؤلاء الجناء لحيلة معينة, يقول لك والله يا أخت خلود, ترى هذا البطاقة البنكية والحساب اللي أعطيتني إياه في مشكلة, احنا عشان نعوضك عن الأضرار أعطينا بطاقة حد ثاني. فيقوم الضحية بحسن نية ويلجأ إلى بطاقة أخوه أو أخته أو زوجته أو زوجة أو أبوه, لحد ما توصل وتتراكم الخسائر المالية نتيجة مشاركة الشاشة, نتيجة استرسال الجناس الحديث. وهذا أيضا واحد من الأساليب طبعا الهندسية الاحتيالية اللي يقولها, على أساس يشوش عليك التفكير والتركيز وتقع في المحظور ومن ثم تسلم هذا. فمثل ما تفضلتي, قليل من الوعي والتركيز, وهذا احنا اللي نركز عليه في حقيقة نشراتنا التوعوية وفي حملاتنا التوعوية. نعم.
0: طيب المقدم, هذه المقابلة جزء من دورنا في رفع مستوى الوعي عند الناس, فأنا بغيتك يعني تخبرني أكثر أساليب الاحتيال الإلكتروني شيوعا, أو السيناريوهات اللي وقعت بالفعل مثل ما الحين تفضلت وعطيتني هذا المثال, تخبرني أكثر عشان تكون أيضا الصورة أكثر وضوحا عند المتلقي, كيف صارت؟ تفضل طال عمرك.
1: شوفي أختي خلودة, أولا أنا أقدر سؤالك هذا وجزاك الله خير, سألتيني السؤال اللي هو فعلا يجب أن نحن الآن نتحدث ونتكلم بصوت واضح ومسموع ويصل إلى كل مواطن مقيم. طبعا أول أسلوب اللي هو, وهذا دارج إلى اليوم طبعا على حسب الإحصائية اللي أمامي الآن, اليوم في وقائع جرمية بنفس الأسلوب, هو تحديث البيانات البنكية. يرد لك اتصال بأن في يعني بيانات وحسابك البنكي بحاجة إلى تحديث, وبالتالي يجب عليك أنك توافينا بتعطينا بطاقتك البنكية. طبعا ممكن يعطوك اسمك أو يعطوك بيانات جزئية موجودة بطريقة ما أو بأخرى معهم هذه العصابات الجرمية, وليس بالصعب الحصول عليها مثل بيانات رقم هاتفك. والآن في تطبيقات ممكن يعني يحصلوا منها اسمك أو شيء. يتعدى الأمر بعد ذلك إلى أن أسلوب آخر اللي هو غير تحديث البيانات البنكية وانتحال صفة المؤسسات البنكية, إلى لجوءك أنت يعني مستهلك وباحث عن خدمة معينة إلى منصات الانستغرام وغيرها, بحيث أنك تريد تبحث عن شراء أثاث, هذا متكرر ودارج كثير, شراء إلكترونيات, وتروح تبحث عن حسابات. للأسف هذه الحسابات انشئت لأغراض احتيالية, وبالتالي أيضا تقوم بتحويل عربون, والعربون هذا مبلغ زهيد, وللأسف بعض المبالغ تذهب ليست لمستفيدين محددين, قد تذهب إلى شراء مشتريات. طبعا هذا أسلوب من أساليب الاحتيال اللي يستخدموها هؤلاء الجناة, يقوموا باستخدام بطاقة الضحية في شراء مشتريات من دولة أخرى, الأمر الذي يؤخر ويصعب طبعا في وجود تنسيق دولي, لكن هذه جريمة سيبرانية سريعة عابرة للحدود والوطنية تتم في لمح البصر. وممكن أنت تستشعر عملية أن مجرد تعطيتي الأوتيبي خلاص أجريت مشتريات من حساب الأخت خلود إلى متجر من المتاجر اللي موجودة في شيء من التطبيقات في دولة أخرى في آخر الدنيا. عموما الأسلوب الثالث اللي هو تكلمنا عنه, وهو أيضا وجود يعني سلع استهلاكية, يلجأ مثل عاملات المنازل, روابط معينة. طبعا عندنا هذا الموضوع متكرر أيضا, اللجوء إلى منصة الانستغرام, ويعني وتحدثنا بسهر في هذا الموضوع لأخواننا وزملائنا, بأن يعني البحث عن عاملات المنازل واللي فيها أسعار مغرية عن طريق المنصات, هذا أمر يعني غير محبذ وما ممكن يستقيم مع المنطق والعقل والواقع, إن عاملة المنزل اللي سعرها في المكتب الفلاني ب 1600 تحصلها أنت ب 600 ريال وتدفع عربون 200 ريال, ما صحيح. كلها أساليب احتيالية لدفعك, جعلك تدفع عربون. عندنا الأسلوب اللي أيضا اللي هو رفع الروابط الوهمية من منصة التجاوب وغيرها عن طريق جوجل، وهي أيضا كلها روابط وهمية وتصحبها عمليات الدخول عبر يعني اتصالات مرئية، وهذه الاتصالات المرئية كلها تتم من قبل مجهولين، والهدف منها مشاركة الشاشة ومن ثم سرقة الـ OTP. عندنا الأسلوب أيضا من الأساليب الدارجة اللي هي موجودة، استثمار في العملات أو منصات العملات الرقمية في منصات وهمية ليس لها وجود أبدا، وهذه أيضا واحدة من الأساليب التي تتعقد فيها عمليات تتبع الأموال. ونؤمن إيمان تام بأن هذا الموضوع يجب أن يخلق فيه توعية أكبر وتوعية أكثر بعدم يعني اللجوء إلى حسابات وهمية في إنستغرام أو سناب شات بحجة والله الاستثمار وتحصيل، وإن حصلت أنت فوائد في المرة الأولى فهذه فقط خطوة تمهيدية للإيقاع بك في عملية خسائر مالية فادحة فيما بعد. فهذا أسلوب أيضا يستخدم من قبل هذه العصابات الجرمية المنظمة. عندنا أيضا اللي هو ما يتعلق بأيضا السوق يعني المنصات الأخرى، المنصات التجارية اللي يتم أيضا تنزيل فيها إعلانات تجارية واحتيال عقاري وشقق وفلل والترويج لها، ومن ثم أخذ مبالغ كعربي مقدمة بحجة إن والله المنزل الآن ما فيه. هذه لغة الاستعجال أيضا واحدة من المؤشرات والأساليب الهندسية الاحتيالية اللي يلجأ إليها أيضا هؤلاء العصابات الجرمية المنظمة لجعلك تدفع المبلغ ومن ثم قطع الاتصال معك مباشرة. عندنا أيضا اللي هي عمليات اللي تتم وهذه أيضا يعني قديمة وتقليدية ولا زالت تستخدم، اللي هو الاحتيال العاطفي ويعني بناء علاقات ومن ثم ابتزاز وغيره. عندنا أيضا واحدة من أهم الأشياء اللي هي يعني حكم أننا نحن أيضا نرى ونرصد ونراقب أيضا الاحتيال الإلكتروني بشكل دوري، هناك حسابات تنشأ في منصات وسائل التواصل الاجتماعي تدعي جلب الحظ والسحر والشعوذة وأشياء كثيرة، وبالتالي أيضا هناك تحويلات دولية تتم في هذا الصدد، ومن ثم عمليات ابتزاز نتيجة بأن الجناة يطلبون منك صور في أوضاع خاصة وذلك لعمل طريقة معينة وحظك سعيد مثلا أو شيء، وبالتالي فيما بعد يتم ابتزازك بهذه الصور نتيجة يعني مبادرتك أنت وبحثك عن مثل هذه الحسابات الاحتيالية التي فهذا يعني الأغلب والدارج في الأساليب أو أساليب الاحتيال الإلكتروني.
0: ما قصرت المقدم يحيى، نتمنى فعلا أنه الناس تتبع مثل هذه النقاط اللي تفضلت وذكرتها بحيث أنه تكون واعية فيها وتكون حذرة. طيب، وفق أيضا الأرقام والإحصائيات اللي تفضلتوا البارحة طبعا وأعلنتوا عنها وأيضا تعلنوا عنها بشكل مستمر، المحتالين هل أغلبهم يكونوا من خارج السلطنة ولا في بعضهم موجود أيضا على أرض السلطنة؟
1: نعم، هو أختي خلود، المحتالين ينقسموا إلى قسمين، القسم الأول الموجود في السلطنة وهذيلا تم التغرير بهم، وبين قوسين هم ما يطلق عليهم الباحثين عن عمل جزئي وهمي عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي. بمعنى الأخت خلود ضحية تبحث عن عمل جزئي، وسمحينا عاد نضرب مثال.
0: لا عادي فعلك، تفضل طال عمرك.
1: فأنت تبحثي عن عمل جزئي، تلجأي إلى منصة منصات وسائل التواصل تحصلي إعلان بوظيفة محصل مالي أو وكيل مالي أو ماركتينج في التسويق في شركة معينة، ما عليك لأنك تعملي لايك على برامج أو فيديوهات معينة، ما عليك إلا أنك أنت أيضا تروحي تدخلي على رابط معين، يدخلك على تطبيق للواتساب بتحصلي فيه مجموعة من الشباب العمانيين وغير العمانيين والمواطنين والمقيمين. هذا الجروب يدار أيضا بأيادي خفية ومجهولة من خارج السلطنة، الهدف منه عمل يعني نقول احنا غسيل مخ على اساس انك انت تنخرطي في من الباطن اللي انت ما تفهميه هو احتيال، لكن في الحقيقه الواضح بانك انت موظفه ومحصله ماليه وتحصلي على نسبه ارباح مقابل كل عمل تقومي فيه. طبعا بيطلب منك فيما بعد الدوره هذه الاونلاين انك انت باحثه عن عمل جزئي، بيطلب منك تفتحي حسابات بنكيه باسمك وتسليمها بشكل مباشر الى هؤلاء الجناه، وبتجي فيها كل الأموال المتحصلات الأموال غير الشرعية اللي متحصلة من الاحتيال، وبتقوم بتحويلها إلى أطراف آخرين، ومن ثم بيأخذ بيعطوك نسبة اللي هي نسبة 20-30 ريال متري على حسب المبلغ. وأيضا بيطلب منك فتح شرائح هواتف نقالة، هذا ما يطلق عليهم الجوب سيكر، ومهام العمل الجزئية الباحثين عن عمل، وبالتالي في الواجهة القانونية وتتحملي تبعات القانونية أنت بحكم أن كل هذه موجودة بيانات لهذا، أنت مالك الأرقام ومالك الحسابات، بل قد يطلب منك أنك أنت تفتحي حساب في هذا المنصة العملات الرقمية حتى يتم فيما بعد أيضا تمرير الأموال غير الشرعية عن طريق هذا الحساب اللي باسمك أنت. لما بيتطور الموضوع لاحقا بيصير التعاميم ومذكرات القبض وغيرها على من؟ عليك أنت بحكم أنها أنت اللي في الصورة وليس العصابة الاحتيالية هذه. هذا الجزء الأول من الجنال الموجودين داخل السلطنة اللي كثير من المبلغين يعتقدوا بأن الحسابات محلية وبالتالي الجنال موجودين. الجزء الثاني من الموضوع اللي هم خارج السلطنة اللي أتوا زمان إلى يعني فترة معينة إلى سلطنة عمان وقاموا أيضا بالعمل فترة ومن ثم يعني قاموا بفتح حسابات بنكية وبعد ذلك غادروا أراضي السلطنة مع استخدام حساباتهم في عمليات احتيالية، وبالتالي هذا أيضا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية للتنسيق بين شرطة عمان السلطانية والبنك المركزي العماني والقطاع المصرفي وأيضا المصارف وهيئة تمويل الاتصالات ايضا شركات الاتصالات.
0: نعم طيب انا يعني احيانا تعرف المقدم يحيى الواحد يستغرب لما يعني يتم تحويل مبالغ كبيرة مثلا من شخص الى شخص وهو ما يعرفه ويقع ضمن يعني هو في النهاية مبلغ صغير ولا كبير ترى كله واحد يعني، لكن بعدك لما بتحول مثلا 20-30 ريال معقولة، لكن احنا سمعنا عن مبالغ كبيرة تم يعني الاحتيال فيها عليه على الشخص نفسه. هل ممكن تذكر لي إذا كانت مثل هذه الأمور متكررة، يعني أقصد إجمالي المبالغ مش الإجمالي، المبالغ الكبيرة اللي يتم الاحتيال عليها أيضا في تزايد وكبيرة ولا دائما كلها على مبالغ صغيرة؟
1: والله يا أخت خلود هذا السؤال اللي سألتيه فعلا تتفاوت المبالغ، لكن احنا ذكرنا مثال في البداية ان احيانا المحتال يلجأ الى حيلة يقول لك والله انا عشان ارجع لك التعويض بحكم انا موظف في هيئة حماية المستهلك او وزارة التجارة، لما انت تضغط على الرابط او السيناريو الرابط الوهمي هذا فبيطلب منك حساب اخر بيقول لك بطاقتك البنكيه والحساب اللي اريد ارجع لك التعويض ما
0: يشتغل مثلا هي،
1: وبالتالي اعطيني بطاقه ثانيه، فانت بحسن نيه كضحية تروح تجيب بطاقات ثانية. ليش يطلب منك هذا الطلب؟ لأن في ليمت أو في سقف معين لهذا، بل على أن بعض المصارف عندها موضوع اللي هو يعني يكون في بطء في عملية هذا وفي أطر تنظيمية لعملية التحويل، وبالتالي هنا المحتالين كلما يعني تم اتخاذ إجراءات تدابير أمنية فنية احترازية من قبل المؤسسات المصرفية يلجأوا إلى في المقابل إلى أدوات أخرى واحتيال آخر أيوه. فعموما المبالغ تتفاوت، بعض القضايا طبعا فيها مبالغ كبيرة بعضها فيها مبالغ أصغر، يعتمد على تقديرات الجناة في حساب البنكي للضحية كم موجود فيه.
0: طيب.
1: وبالثم هم يغيروا خططهم وتكتيكهم وتكنيكهم وفق لمجريات كل واقع.
0: أذكر وحدة كان الأسبوع الماضي تكلمنا يقولوا أنها حولت تقريبا الجمعية اللي استلمتها بحدود 12,000 ريال عماني لمحتال بحجة أنه هو رح يستثمر لها في يعني استثمارات. ف 12,000 ريال عماني أكيد ما هي حولتها بإرادتها، هو يعني حولتها للشخص هذا، لكن حولت أيضا على مراحل، فهي الفكرة أنه يعني أكثر مبلغ يمكن تعرف عن المقدم يحيى تم الاحتيال عليه كم كان الآن ليحضرك؟
1: أكبر مبلغ في سوق العملات الرقمية ومنصات الرقمية يتجاوز 90,000 ريال، وأقل مبلغ اللي مش أقل ولكن أيضا أقل من هذا المبلغ في إحدى البلاغات الجرمية يعني وصل إلى قريب 30,000 ريال أو وصل تجاوز 30,000 ريال. فالخسائر المالية تتراوح طبعا، وهذه اللي هي اللي تكلمنا عنها العملات الرقمية دائما تأتي بالتدرج وتراكمية وليست في يوم واحد، لأنك أنت يتم يعني التلاعب النفسي وممارسة هذه الهندسة الاحتيالية على مراحل عليك. يعني أنت دخلت اليوم منصة وهمية يتم إغرائك بربح معين، بعد فترة معينة ربح أكثر، بعد فترة يطلب منك أن أنت تدخلي بمبلغ أكبر ومن ثم عاد يعني تكون المحصلة الخسارة المالية أكبر.
0: خلوك أول شيء يعني تطمن مثل ما يقولوا، وبعدين عاد تيك الضربة على الرأس. إنزين إحنا خلينا نتكلم عن المسابقة أيضا، إلى أي مدى هذه المسابقة مسابقة الأفلام القصيرة للتوعية راح تفيدكم المقدم؟
1: نعم، هو حقيقة شرطة عمان السلطانية شراكتها مع بنك مسقط هي شراكة تعود إلى 2019، وطبعا لا يخفى على الجميع بنك مسقط من البنوك الرائدة والبنوك التي أيضا يعني ارتبطت في حملتها التوعوية مع شرطة عمان السلطانية بمجموعة واسعة ومتنوعة طبعا من المضمون التوعوي المناسب لكل الأعمار. طبعا أطلقنا بالشراكة مع بنك مسقط سابقا أطلقنا أيضا بعض المقاطع وبعض يعني البروشوتات اللي هي يعني تم نشرها على بعض الأماكن التجارية وغيرها. تأتي المسابقة الحالية هذه لإشراك يعني صناع المحتوى الإبداعي في سن معينة من المجتمع، ونحن نؤمن طبعا كان سبقت مناقشات هذا الموضوع كثيرا، نؤمن بالمكانات والقدرات الإبداعية الموجودة في المجتمع العماني، وأيضا وضعت جوائز من باب طبعا إشراك وتحفيز وتحفيز الشباب على صنع المحتوى الإبداعي وترسيخه في عقول الناس وفي مجتمعاتنا وفي القريبين والمحيطين منها منا، وبحيث أيضا نكتشف الناس البعيدين عن الساحة من المبدعين، بحيث أن يشاركونا أفضل محتوى، ومن ثم يعني بيتم نشره بطريقة مناسبة وبيحقق الهدف اللي نحن نسعى منه، يعني أن نقلل هذه الخسائر المالية ونصل إلى كل كل بيت. يعني
0: شكرا لجهودكم الطيبة في التحريات بشرطة عمان السلطانية، شكرا على كل الإجابات المقدمة، يحيى بارك الله فيك.
1: عفواً
0: شكراً جزيلاً. شكراً للمقدم يحيى بن طالب البلوشي، مدير مكافحة الجرائم الاقتصادية الإلكترونية بالإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي بشرطة عمان السلطانية.
2: كل الأسئلة.
3: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
4: كل الأسئلة على هل أف أم.
5: كل الأسئلة. بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
6: خبر هاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي، ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
7: الصفاء عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلّه يوصل عن طريقنا.

0: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو وتعليم متميز.
2: كل الأسئلة.
3: كل الأسئلة.
2: كل الأسئلة. كل الأسئلة على هلا أف أم.
3: كل الأسئلة.

0: الانتشار العشوائي للمناحل في جبال ظفار وأوديتها يجب أن يتوقف، فقد أصبح مؤذي للمقيم والسائح. إلى نهاية التغريدة لعضو المجلس البلدي بمحافظة ظفار ممثل ولاية صلالة الدكتور عماد الشنفري، مساك الله بالخير.
1: مساء النور أخت خلود، ومساء النور لكل المستمعين الكرام، حياك الله.
0: الله يحييك. يعني قلق أنت من هذه المسألة من الانتشار العشوائي، فيعني اطلعني أكثر على الموضوع وتفاصيله وحيثياته.
1: أولا الموضوع أصبح بالفعل مؤذي اليوم، نجد يعني خلال فترة الخريف نجد انتشار كبير جدا لخلايا النحل سواء كان في ولاية صلالة أو في الجبال أو في الأودية، وأصبحت مؤذية حتى للسائح وللزائر. يعني هناك قوانين، هناك أنظمة حقيقة وزارة الزراعة والثروة التمكينية وموارد المياه وضعتها، ولكن ربما هذه القوانين اليوم تحتاج إلى تعديل، فلا يمكن أن يصبح الأمر كما هو عليه بالماضي. يعني في قرار وزاري رقم 105 على عام 2017 يتعلق بلائحة تنظيم نقل خلايا النحل طبعا، وهذا القرار من عام 2017 حقيقة يضع كافة القوانين والأنظمة في نقل خلايا النحل بين الولايات وبين المحافظات. فيعني أنا أعتقد أنه هذا القرار اليوم يحتاج إلى إعادة مراجعة إلى تعديل، كون هذا القرار حقيقة لم يتطرق إلى مواقع سياحية ولكن تطرق إلى مواقع سكنية، بحيث أنه تبعد خلايا النحل عن المواقع السكنية بتقريبا 500 متر. وأيضا القرار يعني وضح بعض الجوانب نقل الخلايا فيما يتعلق بمحافظة ظفار اللي هو من شهر يوليو إلى نهاية شهر أكتوبر، يعني يمكن من خلالها نقل هذه الخلايا إلى محافظة ظفار. طبعا يعني خلال ذروة الموسم يمكن لمربيين خلايا النحل نقلها، فبالتالي أعتقد اليوم محتاجين إلى مراجعة هذه القوانين، هذه الأنظمة. وأنا أقول بكل صراحة وزارة الزراعة أيضا يعني والثروة السمكية هي مراقبة لهذا الشأن، وتحركت في هذا الموضوع كثير من المرات، وأيضا تواصلت مع مربيين خلايا النحل، وهناك شروط وهناك قوانين وهناك غرامات كبيرة جدا على المخالفين، ولكن للأسف الشديد يعني في كثير عدم تجاوب. هناك نقل من خلايا النحل من خارج محافظة ظفار إلى المحافظة، وبالإضافة إلى تنقل بين الولايات في المحافظة، وهذا سبب وضوح انتشار النحل في بعض المواقع السياحية هذا العام والعام الماضي. يعني بدأت المسألة تتضح للعيان، يعني الناس بدأت تتأذى في بعض المواقع السياحية، بالإضافة إلى السكان. يعني حقيقة وصلتنا كثير من الشكاوي من السكان أنه بالفعل بدوا يتأذون في الجبال في بعض الأودية من هذه الصناديق خلايا النحل.
0: نعم. طيب إيش الحل المنطقي اللي يضمن أنه كل الأطراف ما تتأثر دكتور؟
1: يعني نحن حقيقة لا نريد أولا أن نؤثر على مربيين هذا خلايا النحل، لأنه نعلم أنه طبعا اليوم يعني هذه في النهاية اقتصاد، ولو نظرنا يعني بالأرقام حول العالم نجد أنه يوصل إلى 18 مليار نسبة التداول، يعني بيع العسل ومنتجات العسل وغيرها، فبالتالي المسألة اقتصاد كبير جدا. وربما لو نظرنا إلى أقرب دول لنا نجد أنه ربما السعودية هي أكثر مستوردين العسل على مستوى المنطقة. بالتالي يعني نحن نقدر أنه المسألة عبارة عن أيضا مصدر رزق لكثير من مربيين خلايا النحل، وأيضا يعني نراعي هذه المسألة، ولكن المسألة أيضا تحتاج إلى تنظيم، تحتاج إلى نوع من الأفكار المتقدمة. أخت خلود، الآن كثير من الدول حول العالم هناك تجارب، هذه التجارب نجحت، المسألة لم تعد يعني مسألة مجرد أنت تنقل خلايا وتأخذ ترخيص وتضع الخلايا في موقع معين، لا، أصبحت الخلايا مرقمة، الصناديق مرقمة، المواقع مرقمة، المواقع منظمة، حتى يعني يتم تتبع هذه الخلايا من خلال التقنيات الحديثة. فالمسألة أصبحت أكثر تنظيما حول العالم، فلماذا نحن ما زلنا إلى الآن نتخذ الوسائل البدائية في تنظيم هذه العملية؟ يعني بعض الدول أيضا حتى مواقع خلايا النحل تحذر، يعني أنه هنا بالقرب من 500 متر هناك موقع لتربية خلايا النحل، اللي تحذر الزائر لهذا الموقع. فأنا أعتقد أخت خلود يعني المسألة تحتاج إلى تنظيم أكبر، إلى مراجعة القانون، وأيضا إلى إيجاد مواقع ثابتة لتربية خلايا النحل.
0: نعم.
1: يعني أعتقد أنه يجب اليوم أن مثل ما لدينا مراعي معينة لتربية المواشي وغيرها، أن تكون لدينا في كل ولاية مواقع محددة لتربية خلايا النحل، وعلى المربين خلايا النحل أن يضعوا هذه الخلايا في المكان المحدد، والمخالف خلاص يعني اللي بين المكان آخر تعرف أنه مخالف لأنه خارج موقع هذه المواقع لتربية الخلايا، وهذا حل موجود في كثير من دول العالم يعني.
0: طيب إيش اللي يمنع أنه يتم ترتيب هذه الجوانب من ناحية قانونية وتنظيمية دكتور؟
1: شوفي أنا حقيقة تواصلت مع الإخوان في وزارة الزراعة والثروة السمكية، وهم حقيقة يبذلون جهود كبيرة جدا في هذا الشأن، وجلسوا واجتمعوا بمربين خلايا النحل. هم حقيقة البعض منهم طلب يعني بعض الدعومات، البعض طلب أنه يحصلون على اللي هي كما نقول ملكية استثمار في الموقع اللي يتم الإسناد فيه، وهذا حاليا أعتقد يعني يحتاج إلى دراسة وعلى مستويات أعلى أيضا في هذه المسألة. ولكن يعني إذا أصبحت هناك بالفعل إرادة لهذا لحل هذه الإشكالية، أعتقد أن الدولة قادرة على يعني على حلها من خلال تثبيت مواقع لتربية خلايا النحل، وهذه المواقع في كل الولايات بالتنظيم مع أصحاب السعادة الولاة وأيضا مع مربين الخلايا، يعني إجبار أنه هذه المواقع هي لتربية خلايا النحل. خلاص لا تصبح المسألة عشوائية، أعتقد أنه يجب أن يكون هذا القرار صادر وبالتنسيق أيضا مع الولاة، بالتنسيق مع المحافظين، لأنه على مستوى السلطنة بشكل عام في كثير من يعني خلايا النحل أصبحت مؤذية حتى للسكان. فأعتقد إعادة التنظيم مسألة لائحة تنظيم نقل خلايا النحل وأيضا تربيتها، يجب على الوزارة إعادة هذا التنظيم وهذه اللائحة، والذي صدرت في عام 2017 يعني اليوم مضى عليها ما يقارب 9 سنوات.
0: نعم.
1: وأصبحت المسألة أكثر تداولا يعني اتساع. فأنا أعتقد نحتاج إلى هذه العملية، إلى هذا التنظيم، إلى هذا المواقع يعني بالجلوس مع مربين خلايا النحل، ولكن لا نترك المسألة سنة بعد الأخرى والخلايا تزداد وأصبحت مؤذية حتى للمجتمع والزائر.
0: نعم شكرا لك دكتور، شكرا على وجودك معنا في المسألة، بارك الله فيك. شكرا للدكتور عماد الشنفري عضو المجلس البلدي بمحافظة ظفار ممثل ولاية صلالة.
2: كل الأسئلة
3: كل الأسئلة
2: كل الأسئلة كل الأسئلة على هل أف أم.
3: كل الأسئلة
4: مع الإنترنت المنزلي الدراسة صارت أسهل. أجهزة لابتوب وتابلت وساعات ذكية للأطفال بأقساط ميسرة تبدأ من 3.5 ريال عماني شهرياً عند الاشتراك في خدمة الإنترنت المنزلي، عرض لفترة محدودة. ما عليك سوى التواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أريدو.
5: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
6: تبي إعلانك يوصل من كل؟ اتصل فينا على

0: شارك أكثر واحصل على المزيد مع بنك مسقط، مع أصالة للأعمال المصرفية المميزة والجوهر للأعمال المصرفية الحصرية. ادعوا أفراد عائلتك وأصدقائك واستمتعوا معا بنقاط مكافآت حصرية. شارك أكثر واحصل على المزيد. ابدأ اليوم. تطبق الشروط والأحكام. تفضل بزيارة موقعنا www.bankmuscat.om.
1: السلام عليكم يا جماعة، ما تردوا علي؟ ها أنا دليكم بقطع عنكم الواي فاي.
2: با لا تقفل، أنا في نص الجيم.
3: بابا عندي ميتينج أونلاين.
4: تكفى يا تاجراسي، عندي مكالمة مهمة.
1: طول اليوم ما حد يسمعني، بس ما شاء الله منقلت واي فاي توحدة العائلة.
5: لأن في البيت الكل يعتمد عليه، اختر خدمة منزلي فايبر أو فايتي من أريدو واستمتع بالإنترنت بكل زاوية في بيتك.
1: تملح يا ألي من تنادي، بروح أضرب لي فنجان قهوة.
5: اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
0: طيران السلام حالة الطقس. حالة
6: الطقس. الطقس مستمعينا صحب وجه عام على معظم المحافظات مع فرص تشكل السحب وهطول أمطار متفرقة، تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة والمساء. صحو لغائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب وبحر عمان.
0: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر salamair.com. طيران السلام، سافر على طريقتك.
7: كل الأسئلة،
8: كل الأسئلة،
7: كل الأسئلة، كل الأسئلة على هلا اف ام.
9: كل الأسئلة، الأسئلة.

0: حياكم الله متابعينا الكرام إلى سؤالنا التالي، وهو كيف تعزز سلطنة عمان حماية الأودية بالإدارة البيئية المستدامة؟ واليوم إحنا نطرح أيضا أسئلة عديدة وأخرى على رئيس غرفة العمليات البيئية بمكتب الرقابة البيئية بهيئة البيئة الأستاذ عصام بن عبد الله المفرجي، مساك الله بالخير.
1: الله بالنور والسرور،
0: حياك الله. يعني في البداية خلينا نتحدث عن هذه المسألة ودور الهيئة البيئة على وجه التحديد في حماية الأودية وعدم تعريضها لكثير من الإشكاليات.
1: نعم، في الحقيقة الحماية المستدامة من التفتيش بعد وقوع الضرر إلى الوقاية الاستباقية من خلال مراعاة الحساسية الأودية في التخطيط وتشديد الرقابة سواء كانت البيئية أو للقطاعات المختلفة على الأنشطة التنموية منها والتعدينية، بما يعزز الاستفادة من التقنيات أيضا الحديثة للرصد والإنذار المبكر مع تعزيز التكامل بطبيعة الحال بين جميع الجهات الحكومية والمجتمع المحلي.
0: نعم. طيب لما أتكلم عن التفتيش بعد وقوع الضرر يقول لك أنه هذه المسألة لا تعيد النظام البيئي لحالته، يعني مثل اقتلاع مثلا الأشجار المعمرة اللي صار لها سنوات، ويتم الحديث عن هذه المسألة بأنه حتى لو تمت المخالفة لن يتم إرجاع هذه الشجرة. فالفكرة مدى جاهزية الأنظمة للرصد المبكر والتعامل مع مثل هذه الحالات؟
1: نعم، في الحقيقة هو بطبيعة الحال هذه المنظومة أو الانتقال من ردة الفعل للرصد الفوري فيها ربط أو بربط التصوير والرصد بغرفة العمليات يتيح اكتشاف التعديات والتلوث ومصادر الضغط على الأودية فور وقوعها. طبعا هو بما يساعد على سرعة توجيه الفرق الميدانية واتخاذ الإجراء المناسب بدلا من اكتشاف الضرر بعد حدوثه.
0: نعم. طيب بالنسبة لموضوع الرقابة الذكية، وهذه جزئية من الأعمال اللي يتم مثلا استخدام طائرات الدرونز والمستشعرات البيئية وغيرها وحتى أجهزة الجي بي اس، كيف ممكن تساعدكم هذه الأدوات في رصد التعديات خاصة التعديات الليلية؟
1: نعم، طبعا هذه الأدوات والتقنيات تعزز الرقابة الميدانية بشكل كبير. فالطائرات مثلا المسيرة تتيح المسح الجوي للكسارات والتعديات وغيرها من التعديات في المشاريع التعدينية ومختلف المشاريع حقيقة في تغيير مسارات الأودية، بينما تساعد نفس الشيء أجهزة الجي بي اس في تحديد مواقع المخالفات بدقة أكثر، وتوفر تقنيات الرصد البيئي بيانات دورية عن المياه الجوفية والتربة في مجاري هذه الأودية، وبالتالي أصبحت الرقابة أكثر سرعة ودقة وشمولا.
0: نعم. طيب حدثني شوية عن الغرامات الإدارية لموضوع استغلال الردميات وتعديل الأراضي.
1: نعم، هو بالنسبة للغرامات المالية الحالية تؤكد على أهمية تطبيق العقوبات بما أنها تكون عقوبات رادعة، ونفس الشيء تسهيل الضمانات البنكية لكل مشروع يعمل ضمن نطاق الأودية عند الحاجة لمعالجة الأضرار البيئية الناجمة عن عمل هذه المشاريع، لكنها في نفس الوقت تؤكد أن الردع الحقيقي لا ينبغي أن يعتمد فقط على الغرامة بل على منع المخالفة قبل وقوعها مثل ما أسلفنا من خلال التخطيط المسبق والرقابة الذكية على سبيل المثال اقتلاع الأشجار المعمرة وإحداث تغيير دائم في النظام البيئي الخاص بالأودية لا يمكن تعويضه أبدا بالغرامة وحدها.
0: نعم. أستاذ عصام، آخر سؤال بالنسبة للدور المأمول أيضا من المجتمع والفرق التطوعية معاكم كخط دفاع أول.
1: سؤال جميل جدا. في الحقيقة مهما تضافرت الجهود من الجهات المختصة في حماية الأودية ومجاريها إلا أن المجتمع المحلي يمكن أن يكون خط الدفاع الأول من خلال سرعة الإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات أيا كانت والتعديات عبر قنوات ومراكز البلاغات الرقمية المتوفرة حاليا، خصوصا أن المواطن غالبا يكون الأقرب إلى موقع الحدث، والمطلوب هو تحويل المشاركة المجتمعية من مجرد إبلاغ إلى شراكة حقيقة في حماية الأودية والموارد الطبيعية والأرواح والممتلكات.
0: شكرا لرئيس غرفة العمليات البيئية بمكتب الرقابة البيئية بهيئة البيئة.
2: كل الأسئلة،
3: كل الأسئلة،
2: كل الأسئلة على هلا أف أم.
3: كل الأسئلة.

0: بداية عام دراسي جديد، اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة. اشترك في أي باقة من باقات فايبر نت أواصر واحصل على منصة أسهل التعليمية مجاناً. تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل. والأجمل، يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة. للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 أو عن طريق موقعنا www.awasar.om.
1: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا 15، أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

آيفون 18 برو ماكس الجديد متوفر الحين في أكسترا. شاشة مقاس 6.9 إنش بتكنولوجيا بروموشن وكاميرا رئيسية فيوجن بدقة 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة متغيرة وأطول عمر بطارية في أي آيفون وشريحة A20 Pro. ومع أكسترا امتلاك آيفونك الجديد صار أسهل. ادفع مع كيو باي، قسط حتى 12 شهر أو بدل جهازك القديم واستفيد من قيمته. مر على أقرب معرض أكسترا أو اطلبه من موقع أو تطبيق أكسترا اليوم. أكسترا، دائما أفضل قيمة.

0: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة، وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.
1: هذه هي إشارتك لحجز رحلتك القادمة مع الخصومات العالمية من الطيران العماني. استمتع بأسعار خاصة على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية تبدأ من 30 ريالا عمانيا. إذن إلى أين ستكون وجهتك القادمة؟ لا تفوت الفرصة، فالعرض متاح حتى 1 أكتوبر فقط. احجز الآن عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.
2: كل الأسئلة.
3: كل الأسئلة.
2: كل الأسئلة. كل الأسئلة على هلا أف أم.
3: كل الأسئلة.

0: حياكم الله متابعينا الكرام. الأول من أكتوبر هو اليوم العالمي لكبار السن. العالم يحتفي بكبار السن وكذلك جمعية إحسان متابعينا الكرام اللي نمسي بالخير على رئيسة مجلس إدارتها جوخة الفارسي. مساء الخير وحياة الله معنا في إذاعة هلأفم.
1: مساء النور، يا أهلا وسهلا، وكيف الحال؟ وكل عام وكبار السن إن شاء الله بصحة وعافية وفي وسط أبنائهم ومع أبنائهم يعيشوا بحب وحنان وعاطفة إن شاء الله.
0: اللهم آمين. أستاذة جوخة، يعني بالنسبة للرسالة اللي دائما تسعى جمعية إحسان إنها توصلها للمجتمع وعلى وجه الخصوص في هذه المناسبة، فشو هي راح تكون؟
1: هي رسالتنا طبعا هي دائما توعية الأبناء وحثهم على الرعاية والاهتمام بالوالدين والسعي دائما لأرضائهم فرضائهم من رضا الله، ودائما نذكرهم إن الحياة كما تدين تدان، فكل ما أنت بريت واهتميت بوالديك هكذا راح يكون لك بعدين من لما الله يرزقك الأولاد ويكونوا أولادك أيضا قدوة أمامك أنتوا. يعني الأبناء دائما الآباء والأبناء دائما قدوة مثالية أمام أبنائهم من أجل بر الوالدين. فهذا السنة نحن ركزنا كثير على توعية الأبناء وتذكيرهم ببر وحب رعاية الوالدين في المنزل، طبعا في المنزل وليس

0: معانا مدرسة يعني مدرسة الأزهار، وكان جدا سعداء الأبناء بشوفة الأدوات اللي يحتاجها الأبناء الوالدين.
1: نعم.
0: تعرفوا على الأدوات الطبية التي متعينهم على رعاية والديهم، دخلوا إلى غرفة خالونا صغيرة وشافوا الغرفة وتعلموا كيف تكون غرفة والديهم المقعدين سريريا في البيت. أيضا تعرفوا على الأدوات الطبية كالكرسي المتحرك، كرسي دورات المياه، وتعرفوا عليها ولمسوه، دخلوا دخل سيارة الإسعاف لنقل المقعدين منهم، وأيضا تعرفوا على السيارة والأدوات اللي فيها. فإن شاء الله راح تكون عندنا عدة زيارات من المدارس إلى مقر الجمعية، وراح تكون أيضا طوال هذا الشهر. طبعا احنا مستمرين طوال العام الدراسي بالزيارات والتوعية الطلبة المدارس، تذكير الأبناء ببر الوالدين وحبهم واحتضان والديهم.
1: نعم. طيب شو أكثر تحديات تواجه كبار السن اليوم وتريد فعلا تلفتي انتباه الناس إلها وضروري ينتبهوا لها؟
0: هو الانشغال الأبناء. انشغال الأبناء والانشغال الأبناء حتى وقت الزيارات بالهاتف، ويعني التركيز على الهاتف أكثر ما تركيز على الجلسة والنقاش والحوار مع الوالدين. هذا تحدي هالأيام، يعني كثير أحسه من أكثر من كبير سن، يعني كلمني بهذا الموضوع إنه يعني الأبناء يجي يزوروني يوم الجمعة بس كل واحد مع تليفونه، مشردين بأفكارهم بخارج حلقة الجلسة في الحوار مع الوالدين. فأنا دائما نبه الأبناء انتهز فرصة وجود الوالدين في البيت وتكلم، تحدث، احتضن، ناقش، سولف مع والديك، خلهم يحسوا ان اليوم هذا أنا تفرغت لك ليكون معك، خلي التليفون في السيارة، يلا ساعة ساعة من دونهم مع والديك، اشبع حب وشبع حنان وشبع حديث. فدائما نحن نؤكد على الأبناء على التركيز بالاهتمام بالوالدين والتفرغ لزياراتهم، التفرغ لإخراجهم إلى يعني أعزمهم اليوم إلى مطعم، أعزمهم إلى خرجة، أعزمهم مع جلسة، أنت وياهم يحسوا بوجودك ويحسوا بأهمية وأنت مهتم فيها. فدائما هذا هي الحين حاسة أنا واجد انشغال بالهاتف وقت الجلوس والحديث مع الوالدين.
1: نعم، نتمنى فعلا انه هذه النقطة الناس تنتبه لها اليوم وبكرة ودايما. شكرا لرئيسة مجلس إدارة جمعية إحسان الأستاذة جوخة الفارسي.
2: كل الأسئلة.
3: كل الأسئلة.
2: كل الأسئلة. كل الأسئلة على هلا أف أم.
3: كل الأسئلة.

0: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: كل الأسئلة.
2: كل الأسئلة.
1: كل الأسئلة. كل الأسئلة على هل أف أم.
2: كل الأسئلة.

0: مساء الخير متابعين الكرام. إلى سؤالنا التالي: إلى أي مدى يمكن أن تسهم مبادرات الأهالي في إنشاء السدود في تعزيز الأمن المائي واستدامة الموارد المائية في القرى والمناطق الجبلية؟ مستمعين الكرام، هذه الأسئلة سنطرحها على عضو مجلس إدارة الجمعية العمانية للمياه ورئيس لجنة التوعية والإعلام بالجمعية الدكتور علي بن محمد الحامدي. مساك الله بالخير دكتور.
1: الله يسعد مساك أستاذ خلود، وأهلا وسهلا بكم، وألف شكر لكم على إتاحة هذه الفرصة لتسليط الضوء حول أهمية وفاعلية وتأثير مثل هذه المبادرات المجتمعية في تعزيز الأمن المائي.
0: حياك الله دكتور. يعني إلى هذه المبادرات، وعطينا فكرة وعطي السادة المستمعين تفصيل أكثر حولها وأيضا دورها في الحفاظ على المنسوب المائي.
1: طبعا بالنسبة للسدود الأهلية، والبعض يصطلح عليها أيضا بسدود الشراكة المجتمعية، بدأت في عام 2017 عددها الحال المنفذ والجاري تنفيذه قرابة 62 سد متوزعة في ثلاث محافظات، وهي شمال الباطنة والظاهر ومحافظة الظاهر ومحافظة الداخلية. هذه السدود هي عبارة عن منشآت مائية تقام بالعادة بالأحباس العليا للأودية، وتكون يعني الحدود الجغرافية يستفيد منها المجتمعات المحلية كالقرى في المناطق الجبلية، وتكون بأسلوب التشاركي. تتحمل الحكومة ممثلة في وزارة الثروة الزراعية والسمكة وموارد مياه نسبة معينة من التكلفة، كانت سابقا 20% والآن ارتفعت إلى 50%، والباقي يتحمله الأهالي، ويتم طبعا وفق منظومة من الإجراءات كلها سهلة وميسرة، ابتداء من تسجيل الطلب حتى توقيع اتفاقية تنفيذ هذا المشروع. طبعا بلا شك أن هذه المشاريع لها إسهامات كبيرة في تعزيز الأمن المائي في هذه القرى. كما تعلمين أستاذ خلود، طبيعتنا الجبلية تنحدر فيها مياه الأمطار بسرعة هائلة وتتجه إلى البحر أو الصحراء، رغم أن الهطول المطري في المناطق الجبلية خصوصا في الجبال الحجر الغربي والحجر الشرقي يعني تنال نصيب وافر من الأمطار السنوية، سواء كان في المنخفضات الشتوية أو في أمطار الصيف، لكن بسبب ارتفاعها العالي تنحدر المياه بسرعة هائلة وتتصرف طبعا حتى تصل إلى البحر، فتعمل السدود الأهلية كمكابح طبيعية تبطئ من حركة الجريان السطحي للأودية، ويفيد هذا الاحتياج المؤقت للمياه بالسماح بتسرب المياه إلى طبقات الأرض الجيولوجية، وتنطلق منها إلى ما يعرف علميا بالتغذية الجوفية، وبمجرد امتلاء الخزانات الجوفية نلاحظ انعكاس مباشر وسريع ارتفاع من سوق الآبار، والأهم من ذلك عودة الحياة للأفلاج الغيلية والداودية لتجري بقوة واستدامة طوال العام، مما ينعش شرايين الحياة في تلك القرى التي تعتمد كليا على هذا المورد الحيوي.
0: نعم. طيب إلى أي مدى هذه السدود كمفهوم، يعني لما نتكلم عن الأمن المائي الشامل دكتور، تعزز فعلا هذا المفهوم وتدعم الاستقرار في القرى والمناطق النائية بحسب اللي شفتوه لحد الآن؟
1: طبعا بالنسبة لي احنا نعلم جميعا ان الماء هو المثبت الأول للإنسان في أرضه. هذه السدود لا توفر مجرد قطرة الماء فقط، بل تصنع استقرار ديموغرافي واجتماعي في هذه القرى. مفهوم الأمن المائي الشامل يعني أن يطمئن المواطن في قريته النائية إلى أن موارده المائية مستدامة له في الوقت الحالي والاستخدامات المتنوعة أيضا وللأجيال القادمة. هذا الإطمئنان يحد بشكل جذري من الهجرة الداخلية نحو المدن الرئيسية بحثا عن الخدمات الأساسية، ويحافظ على النسيج الاجتماعي العماني الأصيل في القرى والمدرجات الجبلية، ويجعل أيضا من هذه القرى إن تصبح مناطق منتجة وجاذبة للسياحة وللاستقرار. وهذا ما حدث بالضبط وما لمسناه من خلال تتبعنا، سواء كان من خلال دراسات البحثية أو من خلال الزيارات لمواقع هذه السدود، وكيف أن الحركة السياحية فيها غدت نشطة وفاعلة وخصوصا في مواسم الشتاء.
0: نعم. طيب دكتور، هل من تسهيلات وإجراءات ربما تساعد من الجهات التنظيمية لمنح التصاريح وتبسط خطوات الاعتماد الهندسي لمثل هذه المشاريع؟
1: بالنسبة أنا طبعا ركزت بشكل كبير حتى في البحث اللي وقت التراك كان مركز بشكل كبير حول الإدارة المؤسسية للسدود الأهلية. أكبر تحدي تواجه مشاريع السدود الأهلية هو في موضوع التمويل. بالنسبة للإجراءات سهلة وميسرة من خلال وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، تبدأ طبعا بتقديم الطلب إلى هذه الجهة، ثم تتم زيارة الموقع وتحديد الموقع المناسب للسد للتشاور مع الأهالي. بعد ذلك يتم منحهم الموافقة وإعطاهم أيضا رسالة من الوزارة إلى أحد البنوك العاملة في السلطنة لفتح حساب مخصص لمشروع السد، وبعد ذلك يبدأ يتحرك الأهالي في تجميع هذه الأموال. كانت النسبة سابقا 20% تتحملها الوزارة بالإضافة إلى الإشراف الهندسي وإعداد التصاميم وعقود العمل وأيضا ما بعد انتهاء مشروع السد من ناحية الصيانة وإزالة الطمي، والباقي يتحمل لها. الآن رفعت النسبة إلى 50% بسبب انحراك اللي قامت به الوزارة طبعا، وبسبب أيضا انحراك قامت به الجمعية العمانية للمياه وإبراز هذه المشاريع للمجتمع المحلي وقناعة راسخة لدى الحكومة بأهميتها ومساهمتها في تأمين المورد المائي الهام لمثل هذه القرى، فرفعت النسبة إلى 50%. لكن ما زالت 50% الأخرى باقية تشكل تحدي كبير أمام الأهالي. أنا من خلال الدراسة حتى لا زالت مجموعة من المشاريع السدود الأهلية مضت عليها سنوات وإلى الآن لم يكتمل إنشائها بسبب هذا الموضوع.
0: نعم، شكرا لعضو مجلس إدارة الجمعية العمانية للمياه ورئيس لجنة التوعية والإعلام بالجمعية الدكتور علي الحامدي.
2: كل الأسئلة،
3: كل الأسئلة،
2: كل الأسئلة على هل أف أم.
3: كل الأسئلة.

عندك فائض طعام أو حاب تتبرع الآن؟ لا تخلي الخير يوقف عندك. بنك الطعام العماني يسهل لك المهمة. حمل تطبيق دائمة وشاركنا في حفظ النعمة وتوصيلها للي يستحقها، أو تبرع مباشرة عبر الرقم 92247. مساهمتك اليوم هي بركة في دارك ووفاء لفضل الله. بنك الطعام العماني، لأن عمان دوم دائما بالخير.

0: تعرفوا إيش أحسن إنترنت؟ اللي ما تحس فيه أبداً، سريع وما يتقطع وشغال بكفاءة وبدون مشاكل. نصيحة مني، اختر خدمة منزلي 5G أو فايبر للإنترنت المنزلي من أريدو، واستمتع بالتغطية في كل زوايا بيتك وأسرع منا ما فيه. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
1: في برنامج هلا اس كيو يو نعيش معاكم المواقف اللي ما تنسى،
2: قصص حقيقية، مواقف طريفة، تحديات يومية وأشياء
3: بس طالب الجامعة يفهمها.
1: تابعونا، أنا أمجاد الرجيبية
2: وأنا صهيب الشوكري
4: وأنا رحمة محمد
2: في برنامجكم الأسبوعي
1: هلا اس كيو يو.
4: عيش معنا تفاصيل الحياة الجامعية، قصص حقيقية، مواقف طريفة وتحديات يومية وأشياء بس طالب الجامعة يفهمها.
2: كل أسبوع لقاء جديد وفقرات ملهمة من الطلبة وإليهم. من جامعة السلطان قابوس، برنامج شبابي طلابي، نستعرض فيه قصص الطلبة، فعاليات الجامعة، إنجازات، طموحات وتفاصيل من قلب الحياة الجامعية. كل ثلاثاء 8 المساء على هلا اف ام.
1: كل الأسئلة،
2: كل الأسئلة،
1: كل الأسئلة على هلا اف ام.
2: كل الأسئلة.

0: حياكم الله متابعينا الكرام. هذه المرة نطرح أسئلتنا على ضوء توقيع بلدية مسقط لاتفاقية رفع كفاءة شارع السلام بولاية السيب. المشروع يتكون من أنفاق ومسارات إضافية، وكذلك نحن نتحدث عن الوضع العام أيضا في ما يتعلق بالجوانب الخاصة بهذا الطريق تحديدا. أرحب بالمهندس بدر بن علي البحري، وهو مدير عام المديرية العامة للمشاريع والتشجير ببلدية مسقط. مساك الله بالخير بشمهندس.
1: مساكم الله بالنور والإيمان، تحياتي لجميع المستمعين لديكم، وعسى أن نوفق إن شاء الله في إعطاء صورة ولو بسيطة عن المشروعين الذين تم توقيعهما اليوم
0: بإذن الله. خلينا نتكلم مباشرة عن الطاقة الاستيعابية المتوقعة لشارع السلام بولاية سيب بعد ما يتم الانتهاء من إضافة المسارات الجديدة وكذلك الأنفاق، مقارنة بالوضع الحالي بشمهندس.
1: طيب، الحمد لله وتوفيق، تم اليوم توقيع الاتفاقيتين لتصميم وتنفيذ رفع كفاءة بعض المواقع بشارع السلام بولاية سيب. في الحقيقة الموقعين هم قد يكاد الجميع يلمسوا حجم الازدحام نتيجة الكثافة السكانية، ونفس الشيء الوضع العام في منطقة المعبيلة. من بعد الانتهاء بإذن الله سبحانه وتعالى من تنفيذ هذا المشروعين، المواقع المحددة في التنفيذ ستكون بإذن الله ستتحسن الحركة المرورية لسنوات قادمة بإذن الله، بالإضافة أنه روعية في التصميم بإذن الله أنه استيعاب وإضافة كارات إضافية في المستقبل. طريقة تنفيذ المشروعين راح يتيح أن حركة سلسة دون توقف في اتجاهين، طبعا على مسار شارع السلام، بالإضافة إلى الدوارات العلوية، وسنأتي إن شاء الله لاحقا إلى تفاصيل هذه المشروعين ومكوناتهم بإذن الله.
0: نعم إن شاء الله تعالى. طيب، يعني بعد الانتهاء إن شاء الله الناس بيلاحظوا الفرق بشكل كبير باش مهندس في الانسيابية؟
1: بإذن الله تعالى هو المسار من بعد ما نشرح الموقعين قد يكون الناس ممكن تتصور حجم الازدحام الحالي وكيفية معالجته في المسار شارع السلام بإذن الله تعالى.
0: نعم، طيب اشرح لنا مباشرة باش مهندس.
1: طيب، الموقعين طبعا أول موقع اللي هو الدوار الموجود في تقاطع دوار الصناعية، وهو المنطقة اللي هي تتقاطع شارع السلام مع شارع الإعمار، حاليا في دوار في الموقع. الموقع الآخر اللي هي الإشارات الضوئية في المعبيلة ونقطة الالتقاء ما بين شارع السلام وشارع الخير، اللي هي الإشارات الضوئية الحالية في المعبيلة الجنوبية. فكرة المشروع إجمالا اللي هو راح يكون على مسار شارع السلام نفق بحارتين قابلة للزيادة إلى حارة ثالثة في المستقبل، وفي الجزء العلوي بإذن الله سيكون مسار دوار بحارتين. المسار على على شارع السلام لن يتوقف، هذا راح يضمن الوجود إنه حركة انسيابية القادمة من مدينة سلطان هيثم باتجاه الخوف، والعكس صحيح، بالإضافة إنه التصميم المقترح للتنفيذ سيكون فيه مخارج من كل جهة. الدوار نفس الشيء راح يكون في حارتين، وبالتالي طريقة الاستيعاب للأجزاء الثانية راح يكون بشكل جدا جيد. قربنا التصميم والتصور في نظام المحاكاة، والحمد لله رب العالمين أتت أنه الوضع سيتحسن بشكل جدا كبير. التفاصيل المشروع طبعا اللي هو نفق يبدأ بطول 630 متر من بداية النزول إلى آخره، وكما أسلفت هو راح يكون لحارتين حاليا قابل للزيادة في المستقبل إلى 3 حارات، بالإضافة إلى أنه في مسارات للدوران العلوية مثل ما أسلفنا اللي هي الدوار، ومخارج من الجهة العلوية.
0: نعم. طيب، بالنسبة لمعالجة تصريف المياه، مياه الأمطار مثلا، بالنسبة للتصاميم بشكل عام والمسارات الجديدة بحيث أن نضمن استمرارية الحركة في مثل هذه الحالات؟
1: طيب، هو في شيئين. أول شيء بالنسبة للنفق، في قنوات جانبية لتصريف المياه الأمطار مع محطات ضخ لهذه المياه اللي تتجمع في النفق. أضف إلى ذلك المسار العلوي نفس الشيء راح يكون متاح إن شاء الله بإذن الله. المسار الأنفاق راح المقاول ملزم أن ينفذ دراسة هيدرولوجية أكثر تفصيل للموقع حيث نضمن أنه ما في تجمعات المياه في الأنفاق هذه الجديدة. وأضف إلى ذلك يظل المسار العلوي الحمد لله رب العالمين شغال بشكل جدا سلس ومرن بإذن الله.
0: نعم، المدة الزمنية يمكن هذه أيضا نقطة مهمة الناس تبغى تعرفها بالنسبة لتنفيذ المشروع.
1: طيب، المدة الزمنية هو المشروع في الأصل هو تصميم وتنفيذ، راح يمر بستة أشهر للتصميم واعتماد المؤسسات ذات العلاقة و 18 شهر بإذن الله للتنفيذ. نأمل إن شاء الله في قبل نهاية عام 2028 يكون مكتمل بشكل كامل، ونحن متفائلين إن شاء الله أنه يخلص قبل بإذن الله.
0: نعم، في نقطة تحب يعني تأكد عليها أو توضحها في نهاية هذا اللقاء بشمهندس فيما يتعلق بهذا الموضوع؟
1: هذا المشروعين يأتيان ضمن حرص محافظة مسقط ممثلة في بلدية مسقط لمعالجة الازدحام المروري، وقد يكون بعضها أحد مخرجات الدراسة المرورية التي نفذتها بلدية مسقط وقاست الوضع الحالي وما هي الخطط والمقترحات لمعالجة الازدحام المروري. هناك حقيقة في مسارين حاليين تسعى لهم البلدية، في مسار للحلول السريعة وهذا قد يكون نفذ في بعض الطرق من إعادة تخطيط ووجود مسارب ودوران للخلف، وهناك الحلول الدائمة، وهؤلاء المشروعين الحمد لله يعني يأتيان تكميلا لشارع النزهة اللي الحمد لله بدأ المقاول بتنفيذه. جهود جدا تسعى البلدية مقدرة حقيقة موضوع الازدحام المروري، وهناك سعي جاد لمعالجة هذه الأمور
0: بإذن الله. شكرا لمدير عام المديرية العامة للمشاريع والتشجير ببلدية مسقط المهندس بدر بن علي البحري.
2: كل الأسئلة
3: كل الأسئلة
2: كل الأسئلة على هل أف أم
3: كل الأسئلة الأسئلة.
0: وشكرا لكم أيضا متابعين الكرام، في أمان الله.

0: سوالف خفيفة على القلب بعد ساعة في هلا كافيه. أخبار وعلوم.
1: حي الله نياني، حي الله فيك، يا مرحبا
2: يا
1: شعودي،
2: حي الله من حبيب، يا حي
3: يا حيهم يا حي.
4: الحمد لله طيب ذكي مسيت،
1: الحمد لله
5: يا شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافية.
6: أخبار وعلوم،
0: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
7: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يستقبل بقصر البركة العامر سمو الشيخ نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. جرى خلال المقابلة بحث عدد من الموضوعات التي تهم البلدين الشقيقين على مختلف الأصعدة بما يخدم المصالح والتطلعات المشتركة، علاوة على تبادل الآراء حول التطورات المتسارعة في المنطقة وسبل تحقيق التهدئة وخفض التوترات عبر الطرق الدبلوماسية المتوازنة وتكثيف التنسيق والتشاور بما يكفل حماية مصالح الدول وأمنها. حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه يبعث برقيتي تهنئة إلى فخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية بمناسبة العيد الوطني لبلاده، وفخامة الرئيس الدكتور رئيس جمهورية قبرص بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. سلطنة عمان وجمهورية أوزبكستان تبحثان سبل توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين والدفع نحو إقامة مشروعات صناعية مشتركة. وغدا الخميس ستنتهي فترة تقديم الاعتراض على الأسماء الواردة في القوائم الأولية للمرشحين لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة. وبلدية مسقط توقع اتفاقية رفع كفاءة شارع السلام بالسيب، وذلك ضمن جهودها لتطوير منظومة الطرق والبنية الأساسية بمحافظة مسقط وتوفير حلول مرورية مستدامة لمعالجة نقاط الاختناق المروري في المواقع الحيوية. بلغ سعر نفط عمان الرسمي اليوم تسليم شهر نوفمبر القادم 105 دولارات أمريكية و79 سنت. وعدد المؤسسات الصحية في سلطنة عمان يرتفع إلى 2464 مؤسسة في عام 2025 بنسبة نمو بلغت 3.4% مقارنة بعام 2024، إلى جانب نمو القوى العاملة الصحية وارتفاع عدد من الخدمات الصحية وتحسن عدد من مؤشرات صحة المرأة والطفل. وقرعة تحديد المتأهل إلى نصف نهائي كأس الخليج 27 تسفر عن تأهل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم إلى الدور المقبل. وفي آخر أخبارنا وعلومنا، استمرار نشاط التكوينات المحلية على أجزاء من جبال الحجر مصحوبة بهطول أمطار متفاوتة الغزارة مع فرص لتوسع رقعة الأمطار خلال قادم الوقت، والله أعلم.
0: أخبار وعلوم،
1: حي الله نياني، حي الله فيك، يا مرحبا
2: يا شعودي، حي الله من حبيب، يا حي
3: يا حيهم يا حي.
4: الحمد لله طيب ذكي مسيت،
1: الحمد لله
5: يا شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافية.
6: أخبار وعلوم،
0: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
8: وينك مختفي؟
9: في دبي.
8: واضح، كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا، وش ذا الاشتراك العجيب؟
9: والله مضبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
8: شارك

كلنا نعرف أن الدقائق الأولى بعد ظهور علامات الجلطة الدماغية قد تغير النتيجة بالكامل، وفي قاعدة بسيطة تساعدنا نتعرف على أهم الأعراض بسرعة، والكلمة المفتاحية هي كلمة فاست باللغة الإنجليزية. كلمة فاست تتكون من 4 أحرف FAST، وكل حرف فيها يرمز إلى علامة مهمة من علامات الجلطة الدماغية. F تعني فيس أو الوجه، فتعاين هل في ميلان مفاجئ في جهة من الوجه. A تعني arm أو الذراع، هل يقدر يرفع الذراعين أو في ذراع تنزل فجأة. S تعني speech أو الكلام، هل كلامه صار ثقيل غير واضح أو ما يقدر يتكلم بشكل طبيعي. T تعني time أو الوقت، لا تنتظر وتقول يمكن يتحسن، في الجلطة الدماغية كل دقيقة تفرق والاتصال بالطوارئ لازم يكون فورا. وتفاصيل أكثر عن الجلطات الدماغية والتدخل المبكر ستطرح في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقب.

0: خسرنا. يلا هالجاية أحسن، والعرض اللي خبرتك عنه فاتني بعد، وحتى الراتب طار. عادي عادي تصير، بس تصدق يواسيني إن بياناتي باقية معي وما بتضيع. أي بيانات قصدك؟ باقة أوبلس من أريدو، فيها ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر اللي بعده، يعني عندي شيء مضمون.
1: فنان، إيش تبغى أكثر من كذا؟
0: استفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي، فقط اشترك في أوبلس من أريدو. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك. 4, 3,

0: حسابك سيكا يا ولع سيكا اصلا انت حلوة اصلا خلي عندك امل
1: ايه
0: امل في السجن معايش تبع خلصانة يلا باي وخدها زي عدم فاكر نفسك واي فاي انا من غيرك سعيد.

0: الإنترنت المنزلي الدراسة صارت أسهل. أجهزة لابتوب وتابلت وساعات ذكية للأطفال بأقساط ميسرة تبدأ من 3.5 ريال عماني شهرياً عند الاشتراك في خدمة الإنترنت المنزلي، عرض لفترة محدودة. ما عليك سوى التواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أريدو.
1: أي مواطن من حقه أن يقول اللي يريده، لكن الدولة وجدت لتنظم هذا المواطن.
2: 190 برنامج له عناصر لخلق فرص عمل للمواطنين. المعيار الثاني هو أن تضيف قيمة مضافة اقتصادية في الناتج المحلي.
3: كانوا الموظفين يطالبوا أجازة سنوية بوفق القانون، أصحاب العمل كانوا يرفضوا يعطوا أجازة سنوية.
4: كان تقريبا ما يقارب 10 حالات طلاق يوميا في كورونا، بعدين الأرقام نزلت بس صارت تتزايد بنسب معينة.
5: كل الأسئلة
6: كل الضيوف
5: كل الضيوف
6: كل الحكايات.

0: الافهم.
1: باقينا الساعة ونسمع هلا كافيه الساعة 5 المساء. انتظرونا.

0: تابعوا سناباتنا ويومياتنا على حساب هالأس.
1: تابعوا سناباتنا ويومياتنا على حساب هلا اف ام
2: @هلا اف ام راديو
1: على سناب شات @هلا اف ام راديو.

0: تعرفين شيء؟ أنا من الناس اللي يحبوا الوضوح وما أريد التزم بشيء بدون ما أعرف التفاصيل، ولذا السبب أنا مشتركة في باقات هلا بلس من أريدو.
1: ليش يعني هلا بلس؟
0: لأنها باقة مسبقة الدفع وبدون عقد، وبعد فيها وايد مزايا، وتشتركها متى ما بغيتي. قلت لش اشترك فيها وريحي بالش. باقات هلا بلس من أريدو بدون عقد، تمنحك مرونة كاملة لتختار الأنسب لك. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
2: عشر دقيقة ونفتح أبواب هلا كافيه. جهز نفسك.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية أواصر أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله مياني، حي الله فيك، يا مرحبا
3: يا شباب، حي الله من حبيب، يا حي
4: يا حيهم يا حي.
5: الحمد لله طيب، ذكي مسيت،
2: الحمد لله،
6: شكرا
2: الله، الحمد لله كلنا بخير وعافية.
7: أخبار وعلوم،
1: أخبار وعلوم على هلا اف ام.
8: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يستقبل بقصر البركة العامر سمو الشيخ نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. جرى خلال المقابلة بحث عدد من الموضوعات التي تهم البلدين الشقيقين على مختلف الأصعدة، بما يخدم المصالح والتطلعات المشتركة، علاوة على تبادل الآراء حول التطورات المتسارعة في المنطقة وسبل تحقيق التهدئة وخفض التوترات عبر الطرق الدبلوماسية المتوازنة وتكثيف التنسيق والتشاور بما يكفل حماية مصالح الدول وأمنها. حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه يبعث برقيتي تهنئة إلى فخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية بمناسبة العيد الوطني لبلاده، وفخامة الرئيس الدكتور رئيس جمهورية قبرص بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. سلطنة عمان وجمهورية أوزبكستان تبحثان سبل توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين والدفع نحو إقامة مشروعات صناعية مشتركة. غدا الخميس تنتهي فترة تقديم الاعتراض على الأسماء الواردة في القوائم الأولية للمرشحين لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة. بلدية مسقط توقع اتفاقية رفع كفاءة شارع السلام بأسيب، وذلك ضمن جهودها لتطوير منظومة الطرق والبنية الأساسية بمحافظة مسقط وتوفير حلول مرورية مستدامة لمعالجة نقاط الاختناق المروري في المواقع الحيوية. جهاز الاستثمار العماني يعزز حضوره في قطاعات تقنيات الفضاء بإضافة استثمار جديد في قطاع تقنيات المستقبل والفضاء عبر استثمار الصندوق الإسباني العماني للتملك الخاص الثاني في شركة BLD سبيس الإسبانية المتخصصة في قطاع النقل الفضائي. عدد المؤسسات الصحية في سلطنة عمان يرتفع إلى 2464 مؤسسة في عام 2025 بنسبة نمو بلغت 3.4% مقارنة بعام 2024، إلى جانب نمو القوى العاملة الصحية وارتفاع عدد من الخدمات الصحية وتحسن عدد من مؤشرات صحة المرأة والطفل. بلغ سعر نفط عمان الرسمي اليوم تسليم شهر نوفمبر القادم 105 دولارات أمريكية و79 سنت. وقرعة تحديد المتأهل إلى نصف نهائي كأس الخليج 27 تسفر عن تأهل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم إلى الدور المقبل. والجمعة القادم ولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية تستضيف النسخة الرابعة من سباق همم للجري الجبلي 2026.
1: أخبار وعلوم،
2: أخبار وعلوم.
5: حي الله مياني، حي الله فيك، يا مرحبا
3: يا حي الله من حبيب، يا حي
4: يا حيهم يا حي.
5: الحمد لله طيب، ذكي مسيت، الحمد لله،
2: شكرا الله، الحمد لله كلنا بخير وعافية.
7: أخبار وعلوم،
1: أخبار وعلوم على هلا اف ام.
9: زورونا في معرض أكتوبر العمران من 5 حتى 8 أكتوبر لنشارك معكم تطوير مشروع عقاري جديد ومختلف. الماسة العقارية في انتظاركم لمدة 4 أيام.
10: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: معنا حياة المدن السعيدة واستمتع بقضاء ساعات من المتعة والفائدة والترفيه والتعلم. وأكثر من هذا بعد، اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية. أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر.
1: هذه هي إشارتك لحجز رحلتك القادمة مع الخصومات العالمية من الطيران العماني. استمتع بأسعار خاصة على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية تبدأ من 30 ريالا عمانيا. إذن إلى أين ستكون وجهتك القادمة؟ لا تفوت الفرصة، فالعرض متاح حتى 1 أكتوبر فقط. احجز الآن عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.
2: بلاغ عاجل
3: صادر عن إذاعة هلا أف أم.
2: تم رصد أنك أنهيت يومك بنجاح وعليه اعتبارا من الساعة 5 مساء
3: يمنع من عنباتا
2: التفكير في الدوام، فتح إيميلات العمل، استرجاع أحداث اليوم وتخريب المزاج.
4: هو يسمح بي
5: قصة تلهمك،
4: فكرة تغير نظرتك أو رأي يختلف عن رأيك، وتجربة إنسانية خليك تشوف الحياة من مكان آخر. في هلا كافيه كل يوم من 5 إلى 7 المساء
2: مع أماني علي وحمد سعيد
4: على هلا أف أم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساءات الخير والسعادة على كل من يستمع إلى هلف أم 102.7. هذه موجتنا، ثبتوها، اربطوا حزام الأمان وانطلقوا معنا في مشوار جديد من هلا كافيه. ويا مرحبا بكم.

0: هلا كافيه هاني علي على هلا اف ام.
1: يا مرحبا بكل اللي شاركونا عبر الواتساب عبر 935-1027. قبل لا أخبركم سالفتنا وسالفة الكافيه اليوم، عندنا شريكان جاءت قصة مشروعهم من كانوا قاعدين يحضروا لرحلة لأهالي الزوجة، وجدوا أنه في صعوبة اليوم في إيجاد خلينا نقول جدول معين لهذه الرحلة. فبدر اللواتي وأنا تشاسلينا هما زوجان قرروا أنهم يفتحون هذه المنصة، وهي منصة سياحية متكاملة اسمها أومان تور هاب. بنتعرف عليهم، هم ضيوفي لهذا اليوم في هلا كافيه. وسؤالنا يقول شنو يقول؟ في دراسة تقول بأنه صاحب أسوأ الدرجات هو الأقرب لأن يصبح مليونيرا، فهل أنتوا مع ولا ضد؟ يعني في دراسات وايدة تقول أنه في علاقة ما بين ضعف الأداء الدراسي والرغبة في العمل الحر، وأيضا هناك دراسات أخرى تقول أنه أبناء رواد الأعمال مثلا ما كملوا دراستهم أو ما التحقوا بالجامعة ولكنهم أصبحوا أكثر ثراء لاحقا. وأيضا في هناك دراسات اقتصادية أخرى تشمل أنه من ريادة الأعمال إلى الدخل والثروة. فيمكن خلينا نقول هذه أسباب عقلانية اليوم لهذه الدراسة، بأنه أصحاب الأسوأ درجات هم لأن يعني قابليتهم أن يصبحوا أكثر ثراء قد تكون صحيحة. بس أنا بعرف رأيكم في هذا الجانب، هل فعلا أنه يعني أكثر واحد كان شوية درجات متدنية في الصف اليوم هو خلينا نقول أثرى واحد فيكم؟ هل في تجارب يعني واقعية شفتوها في الحياة؟ وهل تتفقوا مع هذه الدراسة أم لا؟

0: برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية، واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: هل أنت مستعد لجي تور تي 2 المطورة؟ موديل 2027 بتصميم داخلي جديد وتقنيات أذكى وراحة أكبر، مقاعد جلدية جديدة بالتدليك، ومقعد أمامي قابل للإمالة بمساحة أكبر للساقين، وتحكم معاد تصميمه، وأزرار فعلية للمكيف، وطاولات خلفية مع جرأة تي 2 واستعدادها للمغامرات. زوروا أقرب صالة عرض جي تور أو اتصلوا على 800-800-222. متوفر لدى محسن حيدر درويش للسيارات، الموزع المعتمد لجي تور في عمان.

0: لكل الناس.
1: اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية. أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر.
2: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلق التنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر

0: كافي على هلا اف ام.
1: وإذا من هو أو لا مع ولا ضد بأنه بحسب الإحصائيات صاحب أسوأ الدرجات هو الأقرب لأن يصبح مليونيرا؟ هل تتفقوا مع هذه الدراسة أم لا؟ نقرأ مجموعة من المشاركات اللي وصلتنا بخصوص هذا الموضوع.

مشاركة تقول أتفق وبشدة، لأنه اليوم مديري هو كان أكثر واحد كسول في الصف. شفت الله الدنيا كيف دارت. أيضا هنا في مشاركة تقول معه، لأنه اليوم درجات ما تحدد مستقبل الشخص، وفي ناس ما كانوا متفوقين دراسيا وينجحوا اليوم في التجارة. هذه مشاركة أم آية. أيضا هنا في مشاركة تقول معه، بس ما بشرط يصير مليونير، المقصود أن الشهادة والدرجات ما بالمقياس الوحيد للنجاح. فعلا يمكن هم شطار في مدرسة الحياة، عندهم يعني مهارات مختلفة جدا تخليهم يكونوا مليونيريين، ولكن تتفقونهم الأكثر حظا بأنهم يصبحوا مليونيرية ولا لا؟ أيضا هنا في مشاركة من عند أبو خالد يقول مساكم الله بالنور والسرور. ضد، أعتقد دراسة مبالغ فيها، وجود مليونيرات ما نجحوا دراسيا ما يعني أنه أغلب أصحاب درجات الضعيفة بيصيروا مليونيرية. يقول لأنه اليوم موضوع النجاح المالي يعتمد على عوامل كثيرة، لي فكرة الفكرة، رأس المال، الخبرة، العلاقات، التوفيق من رب العالمين، وما بعلى الدرجات وحدها. أيضا في مشاركة تقول فعلا اليوم أكثر البنات اللي كانوا معانا دراسيا مش مرة ناجحين اليوم نجحوا في التجارة، وما شاء الله عليهم وضعهم المادي أفضل من اللي درسن وكدن في الدراسة وكرفن. لكن هذا لا يعني أنه شو اسمه بإمكانك تدرسي تحصل الشهادة وأيضا تسوي لك تجارة، why not، وتصيري بليونيرية. أيضا مشاركة أخيرة في هذا الجانب تقول بأنه ضد الموضوع، لأنه أعتقد اليوم الدراسة والفكر والعقل هو اللي ممكن تخلي الواحد يبدع، المهارات العملية القوية، وأن النجاح الأكاديمي أيضا ممكن يكون لعامل كبير بمسألة أن تصبح ثريا يوما ما. إذن اليوم هل فعلا الدراسة لو الدرجات الدراسية لا تساوي بالضرورة النجاح المالي؟ فالنجاح اليوم في الأعمال يعتمد على أيضا مهارات مثل المبادرة، المخاطرة، بناء العلاقات وإدارة المال، لكن هذا مختلف عن قول أنه أيضا ضعيف الدرجات ممكن يخلي الموضوع أو يخلي الشخص أقرب لأنه يكون مليونير. فهذه سالفتنا لهذا اليوم. بعد شوية عندنا بدر اللواتي وأنا تشيس هالينا للحديث عن أمان ترابل هاب، ففاصل غنائي قصير وبعدها راجعين.

0: أواصر. يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي، ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.

0: لكم طيران السلام حالة الطقس. حالة
1: الطقس. الطقس مستمعينا صحب وجه عام على معظم المحافظات مع فرص تشكل السحب وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة والمساء. صحو لغائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب وبحر عمان.
0: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر salamair.com. طيران السلام، سافر على طريقتك.
2: هلا كفي، هلا كفي، هلا كفي. هلا كفي. هلا كفي. على هلا اف ام.

0: إذن اليوم نتكلم عن شركة سياحية يعني مش تقليدية، وإنما هي منصة رقمية سياحية انطلقت قبل 6 أشهر فقط اليوم لتجميع معلومات وتجارب وخدمات السفر في عمان ضمن موقع واحد يخدم الزائر الدولي والسوق المحلي. الزوجان المقيمان هنا في سلطنة عمان وبتأكيد العمانيان أيضا بدر اللواتي وأنا تشيسالينا يعني قرروا بأنهم ينفذوا هذه الفكرة بناء على قصة طريفة حدثت أو خلينا نقول حاجة لمثل هذا النوع من المؤسسات. فاليوم المؤسسان وجدوا بأن التخطيط للرحلة يتطلب التنقل من موقع إلى آخر وحسابات مختلفة عن السكن مواصلات جولات وأنشطة وغيرها، فبالتالي قرروا أن يسهلوا هذه المهمة لكم ولهم بأن يكتشفوا عمان مع بعض. فاليوم عندنا بدر وأيضا عندنا أنا وبنتعرف عليهم بشكل أكبر. أهلا وسهلا، ويلكم في هلا كافيه.
1: شكرا سهلا.
2: Thank you so much.
0: I think Anna, she speak like words, little words. Like, كيف حالك؟
2: الحمد لله تمام.
0: Very good.
2: I'm trying to learn Arabic.
0: Inshallah, you will. Bader has the responsibility to do that.
2: Absolutely, yes.
1: All right. Inshallah, اليوم بترجم لها.
0: زين.
1: شغلك مترجم شغال.
0: نشكرك على هذه الخدمة الطيبة. فاليوم بدر وأنا خبروني كيف جاءت هذه الفكرة في البداية مؤسسة Oman Travel Hub.
1: أيوة. في البداية يعني إحنا أهل زوجتي قرروا أنهم يجوا زيارة بعد تقريبا 10 سنين من آخر زيارة لهم، وقلنا أن إحنا بنخطط لهم زيارة وبنوديهم أماكن ما معروفة.
0: حلو.
1: ما نفس آخر مرة اللي وديناهم الأماكن اللي كل السياح يروحوها
0: قبل 10 سنين.
1: قبل 10 سنين قلنا نراويهم يعني أماكن جديدة غير معروفة، ويعني جدا خاصة بعمان.
0: وايد حلو.
1: هي.
0: فبالتالي يعني خططتوا وحطيتوا كل شيء بجدول.
1: حاولنا في البداية كانت شوية صعبة لأن الأماكن اللي المخفية مخفية ما موجودة كثير في المواقع السياحية، ما موجودة كثير في الأماكن اللي السواح ممكن يشوفوها. طبعا عندنا مؤثرين وإنفلونسرز بالعربي كثير وما شاء الله عليهم يعني محطمين السوق هنا.
0: صحيح.
1: لكن المشكلة باللغة الإنجليزية، ما في مواقع كثير باللغة الإنجليزية، وشفت أنه أنا ممكن أحصل المعلومات لكن زوجتي صعب عليها.
0: أيوة. لكن وين أخذتوهم؟ Where did you take them, your family, for the first time?
2: Oh, we have prepared a full itinerary for them. So one of the highlights was visit to the Jabal Shams, the Grand Canyon. And for me, it's one of my favorite places to go to. I'm always inspired by the grandness of the canyon. And we stayed in beautiful domes over there. We were actually lucky that it was raining a little bit, just a little bit, to admire, you know, the
0: cool
2: weather. And we were just under the stars, and it was a beautiful evening by the fire, so
0: wow,
2: we really enjoyed that. And we went down to explore Nizwa as well. We went
1: Al-Aqar,
2: yes, a beautiful area which we every time that we're in Nizwa we make sure that we go there and walk and just pass by a few cafes and, you know, see the place. We have done a desert trip as well and have been to beautiful desert adventures, you know, dune bashing, something that makes our visitors really go crazy.
0: Yes.
2: Because it's a lot of adrenaline and maybe sometimes they don't expect to be driven like that. So yes, and some off-roading adventures as well, which they don't usually get to do somewhere else.
0: جميل.
2: Yes, and of course across Muscat, you know, the beautiful Sultan Qaboos Grand Mosque. We went up the Matrakh Fort and Matrakh Souk.
0: Mm-hmm.
2: And thankfully, having Badr with us, he tells so many stories, you know, as a really like a tour guide. I think you can get the license and, you know, probably start
1: new career path.
2: Yes.
0: New career path. I think your family were like lucky to have you here in عمان. بالجدير بالذكر أنه أنا صار لها 13 سنة في عمان.
1: أيوة.
0: وبدر بيترجم لنا مش قالت أنا في هذا الأثناء.
1: خليني أتذكر.
0: أنا بذكرك رحلة جبل الشمس.
1: هو آخر مرة لما جو زيارة فكرنا بأننا ناخذهم وديناهم جبل شمس. رحنا أماكن في جبل شمس اللي ما كثير من السياح يروحوا لها. رحنا طبعا النزوة والعقر والأماكن الجميلة. طبعا هذه كانت بدايتنا. وبعد زيارتهم فكرنا بأن أن نشوف الأماكن اللي ما رحنا لها ولا شفناها ولا قدرنا أن نراويهم لأن الفترة الزمنية اللي كانوا هم جايين كانت قصيرة.
0: أيوة.
1: فبدينا بأماكن مثل سرور، قرية سرور. رحنا أماكن مثل ممشى حجر الشيخ، وادي في عين صهبان قريب من صحار، وهذه الأماكن هذه اللي بديناها.
0: جميل. So how was their feedback؟ كيف كانت ردة فعلهم مع عائلتك؟
1: How was their feedback؟
2: Oh the feedback. Oh they love visits here and you know, of course, it's a family reunion, which is always great. And they have told me, if we just sit together and look at each other, that will be more than enough for us. But of course, me and Badr, being us, we provide the full experience. And we want to show them as much as possible, because we love showing Oman to our friends and family. And actually, that's why how the Oman Travel Hub idea as well started, because we wanted to showcase it to a wider audience. You know, since we're building itineraries for all of our travels, why don't we do it for Oman.
0: Jamil.
2: So going back to the feedback, it has been great. They love this country. And my cousin, who is going to the university in a couple of years, she wants to come over here. She wants to study over here.
0: All
2: and
0: right.
2: Interesting that she's choosing hospitality. So she's already looking and she's like asking me questions. So yeah, I'm sure that is an indicator that she loves the place.
1: والحلو أن العيلة كلهم خلاص حبوا عمان وصارت الوجهة السياحية الأولى حالهم.
0: حلو.
1: فمثل ما قالت زوجتي أن بنت خالتها خلاص مفكرة أنها تجي هنا وحتى تدرس هنا، تدرس السياحة.
0: جميل. طيب اليوم مسألة مشروع سياحي أو سياحة المغامرات، دعنا نقول ما أدري، يمكن أنت كان لك تجربة أو خلفية سابقة في مسألة تنظيم الرحلات وغيرها، أنا يمكن هي معلمة، كيف وجدتوا أنه اليوم هذا المشروع سهل بالنسبة لكم؟ يعني كيف انطلقتوا فيه؟
1: كيف انطلقنا فيه؟ البداية كانت أن أصدقائنا وأهلنا كل ما احنا نسافر دول خارج السلطنة دائما نجهز الايتينيريز، نجهز الخطة، نحط الاكسل شيت، نجهز كل شيء، وأصدقائنا دائما يطلبون منا ان احنا نجهز لهم خطط السفر.
0: جميل.
1: فيوم بدأت هذه الفكرة قلنا ليش نسوي خطط سفر لخارج عمان؟ السياحة في بلادي أولى، والخطط هذه ممكن نسويها للسواح خارج السلطنة ونجذبهم يجوا هنا، وخاصة في أماكن في السلطنة يعني الناس يسافروا يعني فترات طويلة لما يروحوا. مثلا خالي كان مسافر إلى أستراليا، إلى بيرث، المكان اللي أنا كنت أدرس فيه، وتقريبا بعيد من بيرث تقريبا 6 ساعات أخذ تور.
0: جميل.
1: لين يشوف البحيرات الوردية.
0: وايد حلو.
1: احنا عندنا بحيرات وردية قريبة، ما يحتاج طيارة 11 ساعة، ما يحتاج سياقة 6 ساعات، البحيرات الوردية موجودة هنا. فليش العماني يسافر برا وما يروح البحيرات الوردية اللي موجودة معانا؟
0: جميل جدا. إنزين، مسألة أيضا عمان ترافل هاب اليوم من المنصات الجديدة في سلطنة عمان، وأنتم مركزين على الأماكن الغير تقليدية. أيضا بنتعرف إن شاء الله بعد الفاصل على مسألة دعم السياحة المستدامة والمشاريع الصغيرة، وكيف اليوم قدروا أنا وبدر أنهم يسوقوا لهذه المنصة ويوصلونها أيضا للجمهور العالمي. بس بنروح لفاصل إعلاني قصير وبعدها راجعين.
3: بلاغ عاجل
4: صادر عن إذاعة هلا أف أم.
3: تم رصد أنك أنهيت يومك بنجاح وعليه اعتبارا من الساعة 5 مساء
4: يمنع من عنباتا
3: التفكير في الدوام، فتح إيميلات العمل، استرجاع أحداث اليوم وتخريب المزاج.
5: هو يسمح بي
6: قصة تلهمك،
5: فكرة تغير نظرتك أو رأي يختلف عن رأيك، وتجربة إنسانية خليك تشوف الحياة من مكان آخر. في هلا كافيه كل يوم من 5 إلى 7 المساء
3: مع أماني علي وحمد سعيد
5: على هلا أف أم.

0: كافي على هلا اف ام.
1: ونكمل حديثنا في هلا كافيه اليوم معنا بدر اللواتي وايضا انا تشاسلينا وهما المؤسسين لمؤسسه او منصه امان ترافل هاب. اذا الان بتعرف على مساله اللي هو تجهيز الجدول، تجربه السائح يعني من الفكره الين التنفيذ، كيف تتم هذه العمليه بدر؟
2: عندنا احنا طريقه بان نتواصل مع العميل. اول ما يتواصل معاه نعرف منه هواياته، ميوله، ايش الاشياء اللي جذبته للسلطنه. فمع العميل نجلس مع العميل نتواصل معه، نشوف حساباته، بعد الاشياء اللي راح لها من قبل، ونسوي جدول، نسوي له جدول خاص.
1: جميل.
2: خاص فيه وخاص بميوله. وطبعا نرسل لهم ونعيد ونكرر لين ما الجدول يكون 100%.
1: حلو. اليوم العملاء اغلبهم يعني هل هم محليين ام من الخارج؟
2: اكثر شيء من الخارج. احنا تركيز المنصه ان نجذب السياح من خارج السلطنه، خاصه بان يعني اختصاصي انا التسويق. اشتغلت في مجال التسويق تقريبا 17 سنه، ومركزين على التسويق الإلكتروني لخارج السلطنة في الدول الأوروبية مثل بريطانيا، ألمانيا، إيطاليا، وروسيا، والدول يعني المجاورة.
1: جميل جدا. أعتقد أنا you have been يعني travel to Oman from south to the east. I don't know, a lot of stories happened or tell me about it. يعني بعض القصص الطريفة التي حصلت لك أثناء تجوالك في عمان.
3: Yes. Oh, we have traveled, yes, all the way from Musandam, Masera, down to Salalah, Dhofar. Salalah and Dhofar has a special place in my heart because my father used to work there. Right. That's how I got to know about Oman. And of course, everywhere we go, you know, there are some interesting stories and interesting things happen to us. You know, if we talk about Musandam, one of my favorite things to do there was the overnight dhow cruise. It was amazing. Basically, you go on a traditional dhow throughout the fjords. You see the dolphins. You get to swim. You get to fish, you know. And then we spent an overnight there. So it was pretty cold, actually. But, you know, they were so hospitable, the people who were there, and it was such a nice experience as well. And it's like a meditation, so I enjoyed it a lot. And the fjords are beautiful. I wish that more people knew about them existing here, because this is such a unique natural landscape. We went to Masera. We learned about the preservation of the local nature, of the local turtles. You know, we see as well how kite surfers are doing that. I'm yet to do that. You know, I'm yet to try. But I think, you know, Badr books us for any experience as well. Whenever we go anywhere, we end up on a trail doing some off-roading, doing some crazy stuff, not even planning that.
1: So all right.
3: That is always where we end up.
1: The desert, the dunes for the first time. What's happened?
3: Yeah, so that I have a story to tell over there, because, you know, we took our own four-wheel drive and we did some dune bashing. And, you know, I think that we enjoyed so much that we got stuck in the sand, of course. I think who doesn't get stuck in the sand in the dunes? If you haven't, you know.
2: والفضايح تطلع.
1: الفضايح انها طبقت علقت في الصحراء. بديء، توازن بديه.
3: Yes. So of course we all jumped out of the car and started taking the sand from the tires, you know, to help the car go. And then once it was done, Badr took it down all the way from the top of the dune to down. And it was a very steep decline. It was a very steep, you know. So I was quite worried as well, but super happy when I just ran down to him.
2: Forgot to mention that this was maybe 1 week after we got married.
3: Yes. 1 week after we got married. And probably I didn't realize at that point how crazy and adventurous this guy was. But my family didn't, you know.
1: He was showing you his skills like a bravery.
3: Yes. Now that we're married, he can show them how adventurous he is.
1: Very nice. إذن ممكن ترجمنا بشكل سريع.
2: أيوة. يعني من من الرحلات من أجمل الرحلات اللي رحنا لها كانت مسندم. والمكان طبعا جميل جميل جدا, وواحدة من التجارب الجميلة اللي رحنا لها هي النوم على السفينة التقليدية. فالمكان كان جميل, ومثل ما هي قالت يعني الجمال المكان في الناس, وكل ما شفنا حد هناك رحب فينا, وال يعني الكرم العماني شيء معروف.
1: أيوة.
2: وهذا الشيء اللي هو عائلتهم دائما دائما دائما لما يجون دائما يكررون هذا الشيء, ان جمال سلطنة عمان في ناسها
1: وفي الضيافة العمانية.
2: في الضيافة العمانية.
1: جميل. ماذا عن قصة بدية؟
2: البدية لازم الفضايح تطلع
1: ضروري. عاد انت أبيكسات وراء شجاعتك.
2: زين. يعني تقريبا أسبوع بعد ما تزوجنا ودينا عائلتها لرمال البدية, وطبعا لازم العضلات تطلع ولازم أوديهم فوق وتحت.
1: أيوة.
2: والسيارة تغرز بنص الرملة.
1: تورط البطل.
2: تورطنا, بس الحمد لله طلعناها. وليه الحين كل مرة نتذكر هذه سالفة أهلها يكرروا علي انتوا ايش سويت في بنتنا؟
1: عبالهم انه خلاص you stuck in the desert.
2: ايوه خلاص we will live there.
1: Yeah, you exist there. And then ابي اعرف الحين مسألة الخدمات مستقبلا كيف يعني تخططون انكم تشملونها لدول اخرى مثلا, وايش هي افكاركم واحلامكم وطموحاتكم للسنوات الثلاث القادمة على سبيل المثال.
2: حلو. هو الحين تركيزنا على ان نجذب السياح من خارج السلطنة, وفي الفترة القريبة إن شاء الله بنترجم الموقع إلى اللغات الثانية اللي هي الروسية الألمانية, يعني اللغات اللي أكثر الناس السياح نشوفهم جايين من هذه الدول. فبتسهل موضوع أن الواحد يبحث عن الأماكن اللي يبي يزورها في السلطنة, فهذه الخطة الأساسية. طبعا كوجهة تسويقية يعني احنا قاعدين نسوق لان خطتين تسويقيتين.
1: جميل.
2: الخطة الاولى انها ان طبعا نزيد التسويق لخارج السلطنة بالSEO بالسوشيال ميديا ادفرتايزنج كل هذه الاشياء. الخطة الثانية ان احنا نروج لاصحاب المشاريع من خلال صفحتنا.
1: حلو.
2: فطبعا فيها لازم يعني دعم لأصحاب المشاريع الصغيرة اللي خاصة في مجال السياحة. على سبيل المثال قبل فترة بسيطة احنا روجنا لممشى حجر الشيخ في وادي المعاول, وهذا الممشى ممشى جميل تم إنشائه من أهل المنطقة.
1: أيوة.
2: والممشى جميل, كوفيات ممتازة, مطاعم جميلة, مشاريع جميلة, كلها بأيادي عمانية.
1: رهيب.
2: وهذا المكان فقط 40 دقيقة من مسقط.
1: من مسقط.
2: هي.
1: يعني اليوم
2: حجر الشيخ is like an hour away. Yeah?
3: About 40 minutes to an hour away depending where you start from. Yes.
1: يعني أماكن قريبة مننا لكن مختلفة التضاريس وأيضا الأجواء.
2: أيوة. لأنه وسط الخضر وسط المزارع, فالجو لطيف جدا.
1: جميل.
2: حتى لما كنا رايحين شهر 8 في عز الحر هني هناك ما شاء الله الجو جميل.
1: النسمة العليلة.
2: أيوة.
1: طيب أسأل أنا what's your favorite place here in Oman?
3: Favorite place is home, of course. This is my second home indeed. My favorite place, I like mountains and the sea. So I usually don't just choose one. So I will say that would be the Grand Canyon, and that would be anywhere by the beach, because I'm so grateful that, you know, Muscat is located by the sea as well. It is so beautiful. I was born by the sea, so, you know, this is part of me. So I always just do these beach walks, and I absolutely love it. Anywhere on the coast of Oman will be my favorite place.
1: جميل. ماذا تقول أنا؟ دب ترجم بليز.
2: طبعا الأماكن اللي تحبها خاصة الأجانب يحبوا البحر. وما شاء الله عندنا ساحل جميل, أي مكان عند قريب البحر هو المكان المفضل لها. وطبعا جبل شمس. جبل شمس يا
3: your favorite place. Okay, tell me about the foreign people, like what they want, what they like, what they said about Oman.
4: Oh, so many foreigners as tourists, what they look for? They look for culture, for authenticity. They appreciate the hospitality, nature, you know. So Oman has a lot to offer. Oman has so much for a different kind of traveler. So if you would like an adventure-packed trip, here you go. You have beautiful wadis. You can do canoeing. You can do abseiling. You can do lots of things. If you would like a beach holiday, here you go. You have beautiful luxury hotels and beautiful properties to stay at. We have seen lots of emergent chalets, you know, in different places, interesting cultural, historical areas of Oman, which are now being done by the local communities. And it is beautiful to stay there. You get to learn the heritage, you know. You get to speak to the local community. Literally anywhere we go, we get to speak to someone, get introduced to their lives, to their culture, how they preserve the traditions. We get to learn a lot. Mm-hmm. And we really appreciate it. And this is a beautiful part of our journey as doing for Oman Travel Hub.
3: Great.
4: Yeah.
2: بالنسبة للأجانب, الشيء اللي دائما يجذبهم إلى السلطنة اللي هو التراث, الأشياء التراثية, العادات والتقاليد, الأماكن اللي ما ممكن نشوفها في غير في عمان. ويعني في بلدان كثيرة خاصة في أوروبا كلها شكلها نفس الشيء.
3: أيوة.
2: لكن جمال السلطنة ما يتحصل أي مكان ثاني.
3: جميل جدا. وايضا هي تحدثت انه في كل مكان تروح له لازم في احد بتسولف معه وتتعرف عليه. هذا جزء من التجربه اليوم
2: بالضبط, وخاصه يعني العمانيين اللي انشئوا الاشياء السياحيه, المشاريع السياحيه, دائما يحبوا يتكلموا عن مشاريعهم, عن ثقافتهم, عن يعني حتى انا كعماني دائما اتعلم اشياء جديده. كل ما رحنا مكان جديد أتعلم شيء جديد.
3: جميل. إذن هذه هي جمال السياحة في سلطنة عمان, من التضاريس إلى الضيافة, وأيضا خلينا نقول العادات والتقاليد. أيضا هي أنا مهتمة بأصالة التجربة, وبالتأكيد بدر يعني بخبراته ومهاراته المختلفة اليوم يخلي هذه التجربة أسهل. يعطيكم ألف عافية بدر اللواتي وأيضا أنا تشاسلينا, وهما المؤسسين لمنصة أمان Travel Hub. يعطيكم ألف عافية. So thankful that you guys are here with us. Really appreciate it, and thank you so much.
2: Thank you. شكرا.
4: Thank you so much.
3: يعطيكم ألف عافية. إذا مستمعين الأحبة, مشوارنا في هلا كافيه لا زال مستمر معاكم. فاصل وراجعين.
0: هذه الساعة كانت برعاية أواصر, أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000. عش معنا حياة المدن السعيدة واستمتع بقضاء ساعات من المتعة والفائدة والترفيه والتعلم. وأكثر من هذا بعد, اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية. أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر. ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية, لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

ورجعنا لكم من جديد مستمعينا الأكارم، دروب السلامة أتمناها للجميع، الله يحفظكم وين ما كنتوا. وبالتأكيد هذه المرة بروح معاكم لكلاكت ومجموعة من الأفلام موجودة في دور السينما وصالات السينما، بداية بريزيدنت إيفل، وهو من أفلام الرعب اللي موجودة في السينما، تم عرضه بتاريخ أو يعني نزل في السينما تاريخ 17 سبتمبر، وبتأكيد من بطولة أوستن أبراهام وزاك شيري. أيضا هذا الفيلم يعني أكيد فيلم رعب، خصوصا نحن مقبلين على هالوين يمكن، ومن الأفلام اللي فيها أكشن إذا كنتوا حابين أنكم تشوفوا موجود على صالات السينما. أيضا Heart of the Beast من بطولة براد بيت، وهو أيضا من أفلام الأكشن. أيضا من ضمن الأفلام اللي تناسب الصغار إذا كنتوا حابين تاخذوا أطفالكم، اللي هو فيلم السنافر Timeless Adventure Volume 2، وجزء الثاني لهذه فيلم المغامرات اللي يناسب الأطفال أكيد. وإذا كنتوا أيضا تعون عشاق شخصية السنافر. أما بالنسبة للأفلام العربية والفيلم المصري عالم أحمر أو Red Flag، أيضا هو فيلم كوميدي من بطولة نسرين أمين، جميل عوض وأحمد حاتم، ومجموعة من الأحداث تدور بطريقة كوميدية جميلة خفيفة لطيفة أيضا للويكند. أما إذا كنتوا من عشاق الأفلام الهندية فأعتقد فيلم اسمه Sacrifice، وهذا الفيلم أيضا فيلم أكشن مزين. لا مبهو، هذا فيلم أجنبي. الأفلام الهندية، نشوف الأفلام الهندية إيش في موجود. هيومن أو هانومان أناش، هذا الفيلم الله يسلمكم موجود باللغة العربية والإنجليزية إنزين، ويتكلم عن ديانة معينة لدى الهنود، وأيضا هو فيلم أكشن على دراما إذا كنتوا تحبوا هذا النوع من الأفلام. إذا هذا موجز سريع لإيش الأفلام الموجودة في السينما. لعرف أن دائما يوم الأربعاء يكون شوية يعني وقت السينما، ما أعرف ليش الأربعاء، أهم شيء أوقات طيبة. فاصل غنائي، ماجد المهندس، رزمة وجاع، وراجعين.

0: إنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: من قلب عمان نشجع الأحمر بكل فخر. بنك مسقط، الراعي الرئيسي للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم.
2: خلي هلا أف أم توصل إعلانك للناس.

هل أنت مستعد لجيتور تي 2 المطورة؟ موديل 2027 بتصميم داخلي جديد وتقنيات أذكى وراحة أكبر، مقاعد جلدية جديدة بالتدليك.

0: المؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر.
1: تبيك العمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
0: هذه هي إشارتك لحجز رحلتك القادمة مع الخصومات العالمية من الطيران العماني. استمتع بأسعار خاصة على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية تبدأ من 30 ريالا عمانيا. إذن إلى أين ستكون وجهتك القادمة؟ لا تفوت الفرصة، فالعرض متاح حتى 1 أكتوبر فقط. احجز الآن عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.
2: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
3: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
2: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
3: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
2: فلنعرفها للعالم.
3: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.

الأخبار لطيفة حول العالم. نشرت شرطة مدينة ليما بولاية أوهايو الأمريكية إعلانا للبحث عن دونالد تشيب زين بعد تغيبه عن جلسة محاكمة. لكن بدل ما يتخبى هذا دونالد إيش سوى؟ أرسل المطلوب للشرطة اللي هي صورة سيلفي جديدة لأنه رأى أنه صورة ملفه لدى الشرطة كانت ما بحلو الصورة وكتب لهم هذه صورة أحسن أو أفضل الأخرى كانت فظيعة. رايق جدا. الشرطة تفاعلت بروح مرحة ونشرت الصورة الجديدة على صفحتها شاكرة إياه على تعاونه مع تذكير بأنه لا يزال مطلوب عليه تسليم نفسه. فانتشرت القصة بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن يلقى القبض على دونالد بيو بعد أيام في ولاية فلوريدا. يعني هرب من أوهايو فلوريدا بس راسل لهم صورته سيلفي زين. وعلى الرغم من صورته الجديدة ما تغير من وضعها القانوني فإنها بقيت واحدة من أغرب القصص المرتبطة بإعلانات المطلوبين في السنوات الأخيرة. هذا نفس اللي يقول اللي ما أخذ صورة سيئة عني خليني أدس له فيديو. هل أنتم من هؤلاء الأشخاص تهتموا لهذا الموضوع أن صورتكم تكون بيرفكت بشكل عام في الحياة؟ يعني لما تأخذوا سيلفي مع أحد صورتي كيف؟ حط فلتر مدري إيش ولا لا؟ صالح مع نفسك والحياة.

0: كافي على هلا اف ام.
1: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
0: هلا كافي على هلا اف ام.

أكيد كل أحد عنده اليوم تشات جي بي تي، كل حد يسأل تشات جي بي تي، ويعني في أمور حياته يصير هو صديقنا الإلكتروني اللي ممكن أحيانا نفضفض له ونقول أشياء ما نقولها للبشر. فيقولك ماذا يسأل الشباب تشات جي بي تي بعيدا عن أعين البشر؟ أسرار ومشاعر وتفاصيل حساسة أيضا يفضلون اليوم الشباب أو الناس مشاركتها مع الذكاء الاصطناعي. ففي دراسة أمريكية وجدت أنه الشباب يلجؤون إلى الذكاء الاصطناعي للحصول على دعم للصحة النفسية، فيسألون هل أنا مكتئب؟ فيطلبون المساعدة والنصيحة عند الشعور بالحزن أو الغضب أو التوتر. جامعة نورث كارولينا العلاقات العاطفية من دوافع استخدام الشباب للذكاء الاصطناعي، فهم اليوم يعتمدوا على تشات جي بي تي لتفسير حقيقة مشاعرهم وعواطفهم اتجاه الآخرين. يعني مثلا هل يحبوني؟ هل تشات جي بي تي تحبني؟ أيضا باحثون من جامعة سانتا كلارا رصدوا استخدام تشات جي بي تي لتحليل شخصيتهم، فيسألون هل أنا شخص سيء مثلا؟ مستخدمون يعني يستعينون اليوم بتشات جي بي تي لفهم أيضا مشاعرهم وأنماط تفكيرهم وسلوكهم. أيضا باحثون أمريكيون وجدوا بأن مستخدمون لجأوا إلى الذكاء الاصطناعي بعد انتهاء علاقاتهم ويسألون كيف أتجاوز شخصا لا أستطيع نسيانه، هذا السؤال في المرتبة الرابعة. فبعضهم طلب المساعدة لتحسين المزاج والتعامل مع الحزن ومشاعر الانفصال. أيضا من ضمن الأسئلة اللي يسألونها لماذا لا يحبني الآخرون؟ ففي جامعة نورث كارولينا وجدت أن الشباب يستخدمون للحصول على دعم اجتماعي وعاطفي، وبعضهم يجدون في الروبوتات اللي هي روبوتات الدردشة متنفس من العزلة الاجتماعية والوحدة. أيضا دراسة صينية وجدت أنه كثيرون يكشفون معلومات سرية أثناء تفاعلهم مع روبوتات الذكاء الاصطناعي، يعني مخاوف الخصوصية ما منعتهم من أنهم يفصحون عن معلوماتهم الشخصية. إنزين اليوم أيضا أسألكم أني إيش الأسئلة اللي تسألونها للتشات جي بي تي؟ متى تلجؤون له؟ وهل يعني تثقون برأيه أم لا؟ على 9355 107.

0: إذا اليوم مجموعة من الأسئلة يسألونها الشباب لتشات جي بي تي، مثل هل أنا مكتئب؟ هل تحبني فعلا؟ هل أنا شخص سيء؟ وكيف أتجاوز شخص لا أستطيع نسيانه؟ ولماذا لا يحبني الآخرون؟ وهل أحتفظ بسري هنا؟ هذه مجموعة من الأسئلة اللي اليوم يسألونها الشباب في العالم لتشات جي بي تي. فخبروني أنتوا إيش تسألونه، وهل تثقون اليوم برأيه؟ هنا مجموعة من الإجابات تقول: نصيحة ومن تجربة شخصية، اترك فضفضة الذكاء الاصطناعي وروح فضفض حق رب العالمين بقيام الليل وقراءة أو حفظ سورة البقرة، هالشغلتين بيساعدونك أكثر من أي شيء ثاني بحياتك. والله نصيحة طيبة. أيضا هنا فيه مشاركة من نجلة تقول: كل سوالفي عن كريمات الشعر والبشرة، واختراع جميل وفادني وايد في حياتي، وصرنا ما نستغني عنه أبدا. أيضا هنا في مشاركة تقول: كيف أخسر وزن من غير مجهود ولا رياضة ولا حرمان وأكل؟ كل يومين أسأل هذا السؤال لحد ما هو اللي فقد الأمل. عادي، ولما يفقد الأمل ترى بيعصب عليك ويرد عليك ردود نفس أحد الأشخاص. أنا خالد يقول: أنا وياه ما غير نتضارب. وأيضا مشاركة تقول: أم آية مساكم الله بالخير، كل معلوماتي السرية تشات جي بي تي يعرفها، وإن الأسوأ لو اختلفت معه ممكن أنه يفضحك. بدر يقول: أسأله دائما إيش رأيك بتناسق عضلات جسمي وشنو العضلة اللي تحتاج تركيز أكثر، وكلنا على هم سارة فعلا. أيضا هنا أحد الأشخاص يقول بأنه نتمنى أن ما اليوم اللي يلغي فيه الذكاء الاصطناعي مهام البشر بشكل عام، وبأنه تشات جي بي تي صار العشير، أخليه يفضفض لي أو يفصفص لي التحاليل الطبية حقي وحق أهلي ويشرح أحسن من أطباء المستوصف. أما أحد الأشخاص يقول: أنا أشوف اللي يكلم الذكاء الاصطناعي ويبحث عن الدعم العاطفي والتشجيع مثل اللي يوقف قدام المراية ويتكلم مع نفسه ويقول لنفسه: أنت أسد شجاع أو أنت شاطر بتنجح. فيقول نصيحة أنهم يتوجهوا لطبيب نفسي بأسرع وقت ممكن. وهنا نصيحة من عند جابر يقول: لا تقول سرك لحد حتى لو تشات جي بي تي.
1: هلا كافيه، هلا كافيه، هلا كافيه، هلا كافيه، هلا كافيه، هلا كافيه.

0: خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي. ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال: لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
1: مع بداية عام دراسي جديد، اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة. اشترك في أي باقة من باقات فايبر نت أواصر واحصل على منصة أسهل التعليمية مجاناً. تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل. والأجمل، يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة. للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 أو عن طريق موقعنا www.awasar.om.

اليوم ودي أختم كذا المشوار في هلا كافيه بأنه السلام عليكم هي أو خلينا نقول تعبيرات السلام في حياتنا اليومية وفي لغتنا اليومية. أكيد السلام وما أجمل من السلام، فعندنا دائما في كلامنا ولما بنقابل أي شخص أول كلمة نبدأ بها اللي هي السلام عليكم، فهي تحية ليست دخيلة ولا مستوردة بل جزء أصيل من لغتنا وثقافتنا وديننا. أكيد نبدأها بالسلام وننهيها أيضا بالسلام لأنها تعتبر أو تعبير عن الحياة اللي نتمناها. فالسلام هي ممارسة يومية نحملها في كلامنا وعاداتنا وتفاصيلنا الصغيرة، وليس بندا في جداول المؤتمرات الدولية ولا ذريعة لتبرير سياسات وحروب تغير مصير شعوب بأكملها. السلام بالنسبة لنا ليس شعار ولا أجندة عابرة بل غايتنا الكبرى وبوصلتنا في هذه الحياة. فإيش هي التعبيرات اللي تدل على السلام؟ قلنا السلام عليكم وأيضا الله يسلمك. دائما ما نردد هذا الدعاء يعني نرد على كل مجاملة نتمنى فيها الحفظ من الشرور والأذى. أيضا لما بنودع أحد نقول له مع السلامة، أي اذهب بخير وأمان وعد بخير وأمان. كلمة سلامات اللي نقولها لمريض أو غائب أي أننا نرجو له السلامة والعافية. وسلم أمرك لله هي تعبير عن الرضا والتسليم أي وضع النفس في حفظ الله وأمانه. حتى لما ننعجب أو نندهش من شيء منقول يا سلام، أي السكينة لنصف جمال ما نراه. فاليوم مثل ما قلت لكم السلام هو جزء أصيل من ثقافتنا ومن لغتنا نحملها معنا في تحياتنا في تفاصيل حياتنا امتناننا وداعنا للآخرين. فاليوم السلام هي ممارسة يومية وبالتأكيد أنا أذكركم بالسلام وأن نمارس السلام والامتنان. انزين بختمها معاكم مع ماجد المهندس دروب السلامة. الله يحفظكم وين ما كنتوا، ألتقيكم غدا إن شاء الله في مشوار الخميس الونيس. مع السلامة.

0: بلاغ عاجل
1: صادر عن إذاعة هلا أف أم.
0: تم رصد أنك أنهيت يومك بنجاح، وعليه اعتبارا من الساعة الخامسة مساء
1: يمنع من عنباتا
0: التفكير في الدوام، فتح إيميلات العمل، استرجاع أحداث اليوم وتخريب المزاج.
2: هو يسمح بي
3: قصة تلهمك،
2: فكرة تغير نظرتك، أو رأي يختلف عن رأيك، وتجربة إنسانية خليك تشوف الحياة من مكان آخر. في هلا كافيه كل يوم من 5 إلى 7 المساء
0: مع أماني علي وحمد سعيد
2: على هلا أف أم. هلا كافيه.

0: Muchas gracias.
1: في معرض أكتوبر العمران من 5 حتى 8 أكتوبر لنشارك معكم تطوير مشروع عقاري جديد ومختلف. الماسة العقارية في انتظاركم لمدة 4 أيام.
2: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: آيفون 18 برو ماكس الجديد متوفر الحين في أكسترا. شاشة مقاس 6.9 إنش بتكنولوجيا بروموشن وكاميرا رئيسية فيوجن بدقة 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة متغيرة وأطول عمر بطارية في أي آيفون وشريحة A20 Pro. ومع أكسترا امتلاك آيفونك الجديد صار أسهل. ادفع مع كيو باي، قسط حتى 12 شهر أو بدل جهازك القديم واستفيد من قيمته. مر على أقرب معرض أكسترا أو اطلبه من موقع أو تطبيق أكسترا اليوم. أكسترا، دائما أفضل قيمة.
1: كلمنا وخلي الكل يوصل له إعلانك. اتصل علينا على الرقم

0: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.
1: عش معنا حياة المدن السعيدة واستمتع بقضاء ساعات من المتعة والفائدة والترفيه والتعلم، وأكثر من هذا بعد، اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية. أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر.
2: عندك شنو؟

0: تزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
1: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.

0: بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية. أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر.

الصيام المتقطع ما يناسب الكل، صحيح أنه قد يساعد بعض الناس على تنظيم الأكل أو تقليل الوزن، لكنه ليس خياراً آمناً لكل حالة صحية. مريض السكري مثلاً ممكن يتعرض لهبوط أو ارتفاع في السكر، خصوصاً إذا كان يستخدم الإنسولين أو أدوية تخفيض السكر. ومريض الكلى قد يتأثر أكثر بالجفاف أو اضطراب الأملاح، خاصة مساعات الصيام الطويلة أو قلة شرب السوائل. لذلك الصيام المتقطع ليس مجرد نظام غذائي نبدأه من نفسنا، بل يحتاج تقييما طبيا إذا كان الشخص لديه مرض مزمن أو يستخدم أدوية منتظمة. وتفاصيل أكثر عن التغذية العلاجية بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

المنزلي الدراسة صارت أسهل. أجهزة لابتوب وتابلت وساعات ذكية للأطفال بأقساط ميسرة تبدأ من 3.5 ريال عماني شهرياً عند الاشتراك في خدمة الإنترنت المنزلي، عرض لفترة محدودة. ما عليك سوى التواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أريدو.

0: تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية. أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر.
2: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
3: بتعرفوا إيش أحسن إنترنت؟ اللي ما تحس فيه أبداً، سريع وما يتقطع، وشغال بكفاءة وبدون مشاكل. نصيحة مني، اختر خدمة منزلي 5G أو فايبر للإنترنت المنزلي من أريدو، واستمتع بالتغطية في كل زوايا بيتك، وأسرع منه ما فيه. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: إنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خله يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634-4767 أو 22-00-9004.
1: عش معنا حياة المدن السعيدة واستمتع بقضاء ساعات من المتعة والفائدة والترفيه والتعلم. وأكثر من هذا بعد، اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية. أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر.
2: ياما سمعنا عن قصص نجاح كثيرة وكان ودنا نعرف أسرارها.
0: تجربة نجاح مشاعر باختصار قصة إنسان.
2: نفتح صندوق الذكريات ونرجع للبدايات والتحديات، نمشي مع الضيف
3: خطوة بخطوة،
2: بنعرف أول قرار، أول تحدي، أول تعثر، وأول درس. هذا وبس؟ لا طبعا، بنكتشف من مد له يد العون ومن كان خلف نجاحه بدون ما يظهر في الصورة.
0: بين قوسين،
4: بين قوسين نحكي قصة إنسان ونعيش الأثر. كل أربعاء 8 المساء مع الدكتور ماجد البادي على هلا إف إم.
0: بين قوسين.

0: مساكم الله بالخير والمحبة والنور والسرور أيها الأحبة الكرام، أينما كنتم تستمعون لأثير هلا فم في هذه الأمسية الرائعة جدا اللي نلتقي فيكم من خلالكم وأيضا بضيوفنا على طاولة الحوار بالكثير والكثير من المواضيع إن شاء الله اللي راح نطرحها في برنامجكم المتجدد من جديد بين قوسين. بين قوسين مساحة صوتية أسبوعية نطل من خلالكم بضيوف أعزاء صنعوا الكثير والكثير من المحطات الفارقة في تاريخهم الشخصي وفي تاريخ هذا الوطن المعطاء. بين قوسين في هذه الأمسية نتكلم ونتحدث عن ذاكرة عبرت تحولات عمان والعالم، دبلوماسي حمل وطنه إلى عواصم القرار، وشاهد التاريخ من مواقع لا يصل إليها كثيرون. ضيفنا لهذا اليوم ليس سيرة منصب فحسب، بل ذاكرة رجل صنع الكثير والكثير من المحطات المشرقة، الشيخ سعود بن سليمان النبهاني، ضيف حلقة بين قوسين لهذا اليوم. ورحب بك الشيخ.
1: أهلا فيك يا أخ، أنا سعيد جدا أن أكون معكم.
0: الله يسعدك يا رب. إن شاء الله
1: إن شاء الله ربك يسهل ونتكلم عن شيء قد يفيد وهو يستفيد منه أبنائنا وأخواننا.
0: الله يحفظك. الله يحفظك شيخ، شاكرين جدا لك وجودك معنا في هذه المساحة، وأيضا الحديث إن شاء الله سيطول وسنتكلم بإذن الله تعالى عن مجموعة كبيرة جدا ومحطات أكيد مشرقة في الكثير والكثير من المحطات. شيخ سعود، اليوم يعني ربما كذا أصعب سؤال ربما يعني كذا ينطرح أو يطرح على طاولة الحوار لما نسأل الشخص كيف تعرف نفسك، خصوصا لما نتحدث مع شخصية مثل شخصية الشيخ سعود اليوم بعد كل هذه المحطات وبعد كل هذه المسارات وبعد كل هذه التشعبات اللي تفضلت وأيضا خضت غمارها في الكثير من والكثير من المسارات، كيف تود اليوم أن تقدم نفسك للجيل لمن يتابعنا اليوم؟
1: أنا أقدم نفسي كسعود بن سليمان نبهاني، مواطن من هذا البلد العريق العظيم، أمثل مواطن. أنا من حسن حظي أني يعني عاصرت عمان قبل النهضة وعاصرت النهضة من بدايتها، فهذه يعني اللي تكونت شخصيتي في عهد النهضة. قبل كنت شاهد على عصر ما قبل النهضة، ولذلك هذه شخصيتي، يعني شخصية العماني القديم والحديث في نفس الوقت. يعني
0: الشيخ سعود، ربما كذا واحدة من أهم المحطات المفصلية في حياة أي إنسان هي مرحلة الطفولة، لربما صنعت الكثير والكثير من شخصية الشيخ سعود وشخصية من عرف الشيخ سعود خصوصا في تلك الفترة. ماذا تذكر من طفولتك، وماذا تذكر من يعني الزوايا اللي عشتها في تلك الفترة؟ ما الذي لا زال لليوم حاضر في شخصية الشيخ سعود؟
1: الطفولة، أنت لما تتكلم عن الطفولة، أنا ولدت في عام 54،
0: نعم
1: 1954، في 55، بداية 55 بدأت مشاكل الحرب في عمان الداخل.
0: نعم.
1: ولذلك كنت كطفل معايش هذه، ومن ثم انتقلنا إلى الجبل الأخضر وكطفل.
0: نعم.
1: وفي أثناء الحرب هناك طبعا عشت في كهف، وبالتالي عاصرت طفولتي، هذه كانت طفولتي إلى أن طبعا انتهت تلك المرحلة وابتدينا حياتنا الطبيعية في منطقة العليا من وادي بني خروص.
0: نعم. هل تعتقد بأن هذه الطفولة اللي ربما شكلت الكثير من المنعطفات، وربما ما كانت بالطفولة الهينة اللي ربما يطمح لها أي طفل في تلك الفترة، ساهمت في تشكل هذا الفكر اللي ربما قاد الشيخ سعود للكثير والكثير من المسارات والتشعبات اللي أكيد راح نتكلم عنها في الكثير من الأوقات القادمة.
1: لا شك أنه كان تأثير، يعني تأثير بأي حال من الأحوال، يعني واحد يشاهد وتيرة الحياة السريعة في ذاك الوقت والمشاكل والحرب وإلى آخره، وطبعا أيضا معايشة الأهل والوالد في تلك الأوضاع الصعبة، الواحد يتذكر يعني كثير من هذه الأشياء، فلا بد أنها شكلت نوع من يعني من شخصية واحد شاهد بعينه يعني وعاش حياته هذه.
0: خرجت خارج عمان في مضطرا في تلك الفترة لأمور ربما كذا كانت لها أو تفرضها الواقع في تلك الفترة، ومن ثم رجعت. كيف تصف لي الفرق اليوم بين واحد يعني اضطر أن يخرج ويرجع مرة أخرى ويعيش الواقع في في في, في عمان؟
1: لا، هي كانت ما عملية خروج اضطراري، احنا بقينا هنا بعد الحرب لمدة حوالي 5 سنوات.
0: نعم.
1: وبعدها بإذن من السلطان سعيد بن تيمور هو اللي وافق على النخر، وخرجنا والتحقنا بالوالد، وهناك بدينا أيضا مرحلة أخرى هي مرحلة التعليم وإلى آخره.
0: نعم. تنوف لها معزة خاصة في قلبك؟
1: لا شك طبعا.
0: كيف تصف لي هذه العلاقة الجغرافية، العلاقة المحبة الزمانية المكانية، صفها كيف ما تشاء؟
1: لا، تنوف أول شيء هي مسقط رأسي يعني، وبداية حياتي أول ما ابتديت كانت تنوف.
0: نعم.
1: وتنوف موطن آبائي وأجدادي، ولها كثير كثير كثير من ما أقول لك ذكريات، يعني كنت طفل صغير لكن لها كثير من المعاني بالنسبة لي يعني، وأنا أراها هكذا يعني.
0: ما قصة حبك للخيول شيخ سعود؟
1: للخيول، الخيول كطفل كنت أتذكر الخيول لأنه الوالد الله يرحمه كان يقتني الخيول، وطبعا احنا بحكم عاد بعد الأوضاع اللي يعني عشناها ابتعدنا عن هذا.
0: نعم.
1: فلما الله تعالى جعل واستقريت في ذاك المكان، وهذا جبت خيول عشان لأنها كان لها ذكرى سابقة عندي يعني.
0: يعني فقط تستخدمها كموجودة يعني، ولا أنت تمتطيها في بشكل بين الحين والآخر؟
1: أنا في هذا السن يعني صعبة شوي أحيانا، لكن أولادي وأحفادي هم يمتطوا الخيول.
0: ما شاء الله تبارك الله. تذكر إيش هو عمل أول وظيفة تقلدتها في عمان بعد ما يعني كذا تكونت لديك شخصيتك وبدت لديك معالم المعالم تتضح سواء كان في الجانب المهني أو الجانب حتى العملي في ذلك الوقت
1: بالنسبة للوظيفة يعني؟
0: نعم.
1: أنا عدت لعمان في سنة في نهاية 74.
0: نعم.
1: تأخرنا شوية قليل لظروف معينة، والتحقت بعدها بوزارة الخارجية مباشرة يعني بعد فترة، جلست في عمان تقريبا سنة بدون عمل، لكني التحقت في النهاية بالخارجية، ومن هناك ابتديت مشوار العمل يعني في وزارة الخارجية.
0: ما هي الوظيفة اللي عملت فيها في وزارة الخارجية؟
1: وزارة الخارجية ابتديت كسكرتير ثاني في سلم الدرجات الدبلوماسية، سكرتير ثاني يعني. وبعدها درجت طبعا.
0: انتقلت لتكون سفيرا في السودان؟
1: لا، وقبل كان في تأهيل يعني، عملت كسكرتير ثاني وبعدين أرسلت.
0: أقصد بعد العمل المحلي، أقصد كعمل خارجي.
1: العمل المحلي هنا تم ابتعاثي إلى بريطانيا لدراسة اللغة وإلى آخره، وبعدها رجعت سنة 79 وأرسلت إلى واشنطن كقائم بأعمال فيه. ما كنت سكرتير أول، وبقيت فترة كقائم بأعمال. نعم.
0: ما أهمية تلك المرحلة لك كونك أنت تعاصر مرحلة حساسة وهامة جدا، سواء كانت من الناحية البنية السياسية والاقتصادية اللي كانت تشهدها البلد في تلك الفترة، وأيضا كونك سفير تنقل عمان للخارج وتنقل الخارج لعمان أيضا في تلك الفترة. كيف تعاملت مع الفترة وهي في مرحلة البناء؟ يعني ما كان في ناس قبلك أو ما في كان من يعني ترتكز عليهم، سواء كان في الشق الدبلوماسي أو حتى في الشق الوطني في تلك الفترة.
1: في الحقيقة توفيق من الخالق عز وجل يعني. نعم. احنا طبعا عشنا هنا فترة في العمل وإلى آخر، فالواحد كسب بعض الخبرات، ومن ثم في الخارج كدراسة وإلى آخر. فبعدين لما ابتدأ العمل في الخارج كان في نوع من يعني كنا مهيئين تقريبا. وذاك الأيام الحمد لله عمان كانت ولا زالت إن شاء الله، وذيك الأيام كان خطها سياسي خط واضح ومعروف يعني. ما السلطان قابوس كان كثير الله يرحمه، كانت سياسة عمان واضحة يعني، هم يحطوا لك الخطوط العريضة وانت توكل على الله.
0: بعد هذه السنوات الطويلة جدا، ربما كذا يدرك العالم أو العالم لما تشوف السفير أو كلمة سفير أو تنظر للسفير من الخارج تعتقد بأنه السفير فقط مسؤول عن مثل العلاقات الدبلوماسية السياسية اللي ربما تربط البلدين. ما الشيء اللي ربما كذا الناس ما تعرفه أو لا تنظر له لحجم هذه المسؤولية الكبيرة اللي تمثل شيء كبير للشخص نفسه الموكل له أو حتى للبلد في في في مرحلة حساسة في تلك الفترة؟
1: أنا إذا تفضلت يعني تعيد لي لما ما
0: الشيء الذي لا يدركه الناس أو لم يعني ما الصورة ما واضحة للناس في حجم العمل الموكل لكم في مرحلة حساسة في تلك الفترة، يعني مقارنة بالعمل السياسي اللي يبذل اليوم في مجال؟
1: طبعا هو تمثيل بلد ما عمل هين. نعم. أنت مطلوب منك أن تظهر نموذج المواطن العماني، تظهر. نعم. نموذج عمان يعني فذا كان مسؤولية في حد ذاتها.
0: نعم.
1: طبعا بالإضافة إلى هذا أيضا لما تكون في واشنطن، واشنطن كانت مقصد طلبة أيضا وكان في عدد جيد يعني، فهنا أيضا أنت مسؤول أمام هلا الشباب يعني لمساعدتهم. فمع العلم أنه كان في ملحق ثقافي هناك، لكن السفارة ككل تعمل لخدمة المواطنين العمانيين يعني.
0: راح نتكلم عن مجموعة كبيرة أيضا من ذكرياتك في العمل الدبلوماسي، سواء كانت في السودان، أوروبا أو حتى أفريقيا، بس نستأذنك كذا نأخذ فاصل بسيط جدا ونرجع إن شاء الله.
1: حياك.
2: بين قوسين مع الدكتور ماجد البادي على هلا إف إم.
3: بداية عام دراسي جديد، اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة. اشترك في أي باقة من باقات فايبر نت أواصر واحصل على منصة أسهل التعليمية مجانا. تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل. والأجمل يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة. للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 أو عن طريق موقعنا www.awasar.om.
2: بين قوسين

0: حياكم الله من جديد أيها الأحبة الكرام، وأجدد ترحيب بكم في برنامجكم الأسبوعي برنامج بين قوسين. وحلقة اليوم حلقة استثنائية نلتقي فيها من خلالكم بالشيخ سعود بن سليمان بن حمير النبهاني، وأحاديث كثيرة جدا ربما كذا سنخوض في الكثير والكثير من تفاصيلها بإذن الله تعالى في قادم الأوقات. شيخ، هل تفكر في كتابة سيرتك الذاتية بعد كل هذا المشوار الطويل جدا في حياتك؟
1: عندي محاولة، عندي محاولة.
0: ما الرسالة التي تطمح أن تنقلها لمن سيقرأ سيرتك الذاتية؟
1: هي لا شيء، يعني طبعا مجرد تسجيل للمحطات وبداية المحطات اللي عملت فيها، و بترك شيء لأبنائي على أساس يعرفوا كيف كانت حياتنا نفسها. هذه مجرد شيء يذكر أبنائي بالعمل اللي عملته والمحطات اللي كنت فيها. يعني
0: ربما كذا من يقدم هذه الأعمال ومن يقدم هذه السيرة شيخ يكون ربما الأثر اللي يقدمه أكبر بكثير جدا من حتى الكلام اللي راح يكتب، خصوصا لما تسمع سيرتك بين كل الناس اللي تتحدث أيضا عن الكثير والكثير مما قدمته لهذا البلد وأيضا لمراحل هامة جدا في حياتك. تذكر من الرؤساء والقادة والسياسيين اللي قابلتهم في حياتك أو في أثناء فترة عملك الدبلوماسي اللي لازال تعتقد بأنه فعلا شخصية لن تتكرر في تلك الفترة؟
1: طبعا قابلت، أنا قدمت أوراق اعتمادي في حوالي 12 رئيس أو ملك. فلما كنت في مثلا السودان كنت معتمد في 6 دول تقريبا غير السودان، يعني في 5 دول غير السودان. كنت في أوغندا، في زائير ذاك الأيام اللي هي الكونغو الآن أعتقد، رواندا، بروندي، هذه المناطق كنت سفير فيها غير مقيم. في ألمانيا، لما كنت في ألمانيا أيضا كنت في جميع الدول الإسكندنافية، في كفنلندا، النرويج، دنمارك، السويد وسويسرا أيضا
0: ما شاء الله.
1: فهذه كلها لما تروح تقدم أوراق اعتمادك تجلس مع الرؤساء أو الملوك كانوا يتكلم معهم هذا. فطبعا في لا شك إنه الواحد يخرج بانطباعات، يعني انطباعات مختلفة على حسب الشخصيات اللي تدخل فيها.
0: من هي الشخصية اللي لازلت تذكر كذا انطباع خاص أو شخصية قيادية سواء كان رئيس دولة أو ملك من الملوك اللي قابلتهم أو
1: شخصية تأثرت فيها؟ يعني من ناحية شخصية الرئيس الألماني في ذاك الوقت يسمى دكتور فايتسكر، وفايتسكر طبعا عرفته معرفة زينة، وكان من حسن الحظ أيضا أنه استقبل في عمان من قبل صاحب الجلالة زيارة إلى عمان. فهذا الرجل كان رجل مثقف ثقافة عالية جدا يعني، ولذلك كنت استمتع لما أتكلم معه هذا، لأنه أتكلم مع واحد عارف إنك يعني وعارف البلد وعارف، وكان شخص معجب بفلسفة صاحب الجلالة، وكان يخبرني يعني يقول إنه سلطان جم لما يتكلم عن سلطان قابوس يتكلم عنه بإعجاب كان. فهذا هو نعم.
0: يعني أدرتم الكثير من القطاعات، خلينا نقول ما بين أفريقيا، أوروبا، أيضا القارة الأمريكية. هذا التنوع الجغرافي أو الجيوسياسي بكل تفاصيله، بكل ما يحمله من طوابع، بكل ما يحمله من اختلافات بشرية سياسية جغرافية، يعني ليس بالسهل أن تدار الأمور بهذه الطريقة.

0: وفي هذه الفترة تعاملت مع 3 أنظمة مختلفة. كان لما رحت كان السودان تحت رئاسة جعفر نميري،
1: نعم،
0: بخمس شهور ذهب جعفر نميري وجاء حكم عسكري.
1: هذا في 84؟
0: في سنة 84، نعم. يعني في سنة 84، نعم،
1: نعم.
0: جاء سوار ذهب وحكم عسكري، يعني
1: نعم نعم.
0: وقلنا مع سوار ذهب ومع حكومته من أصدقاء، يعني إلى درجة صداقة شخصية يعني بينه وبينه. وبعد سنة جاء حكم آخر لحكومة منتخبة يعني كانت برئاسة المهدي، وكذلك أيضا الحمد لله تيسير من الله أنه الواحد يتعامل مع الأمور مختلفة، والحمد لله، لأنه عمان كانت ولا زالت إن شاء الله بلد يقدرها ويحترمها الجميع لله الحمد. يعني
1: ما الذي كان يسأل عنه المغفور له جلالة السلطان قابوس طيب الله ثراه تحديدا حين يلتقي بكم في تلك الفترة، خصوصا مع كل هذه الاضطرابات السياسية اللي كانت تعيشها البلدان اللي في تلك الفترة الحساسة؟ من
0: ما كان في لقاء، يعني إذا قلت لي إنه كان في لقاءات شخصية ويجلس يناقشك ولا شيء، ما كان في إلا بس في فترة زيارة هذا الرئيس الألماني. طبعا كنت مع الوفد من ضمنه، وكان في حديث طبعا، هو يسأل إذا السفارة لها رأي معين أو السفير له رأي معين في شيء. هذا بس الفترة الوحيدة اللي التقيت فيها. أما بعد كذا ما التقيت فيه إلا بعد فترة. يعني
1: في كان توجه خاص خلال تلك الفترة لعمان، خصوصا مع كل هذه الاضطرابات، خصوصا لما تتكلمت اليوم عن اضطراب في السودان مثلا لسنتين مثلا، ومن ثم بعد ذلك أيضا في كانت فترة حساسة أثناء فترة وجودكم في ألمانيا أيضا. نعم، فهل كان في توجه خاص لعمان بأن يعني تلتزم به في تلك الفترة، وخصوصا في الجانب السياسي أو الدبلوماسي بشكل عام؟
0: طبعا سياسة عمان كانت ولا زالت يعني عدم تدخل في أمور الدول الأخرى. احنا كنا كمشاهدين كمتفرجين فعلا، يعني لما ابتدت تغيرات في بين ألمانيا الشرقية ذيك الأيام وألمانيا الغربية، وابتدى عملية تحطيم الحائط المشهور، كنا متفرجين. وطبعا عمان سارعت إلى الترحيب بفكرة الوحدة، وكنا من أوائل الدول اللي رحبت بوحدة ألمانيا.
1: يعني بعد كل هذه الخبرة والسنوات الطويلة شيخ سعود، ما هو القرار اللي اليوم تعتقد بأنك أنت فخور جدا أنك اتخذته في مرحلة يمكن ربما ما كانت لديك الكثير من الوقت أنك تفكر في اتخاذ هذاك القرار؟ أي قرار كذا تعتقد بأنه فعلا قرار كان حاسم في حينه هذاك الوقت؟
0: ما أتذكر شيء يعني له أهمية كبيرة، يعني ما أتذكر، ما على بالي شيء.
1: نعم. طيب اليوم بعد كل العمل الدبلوماسي والعسكري، أو عفوا الدبلوماسي والسياسي والاقتصادي، هل تلاحظ بأن هناك في فرق ما بين المنحة في بداية النهضة المباركة أو حتى قبل النهضة، بحكم أنكم عاشرتوا أصلا أو عاصرتم المرحلتين في تلك الفترة، وبين الظروف المحيطة اليوم في عصرنا اللي قاسي نعيش اليوم في هذا الجانب؟
0: طبعا احنا نعيش في عصر آخر، يعني انت بحكم انك شباب إلى حد لا، ما اللي انت عشت هذه الفترة،
1: نعم،
0: فلا شك انه في فروقات كبيرة جدا. انت لما تتكلم عن قبل 70 كانت حياة تختلف كل اختلاف، يعني انت تتكلم عن بلد ما في الخدمات، ما في ريحة الخدمات الموجودة حاليا. يعني احنا كنا نعيش كهرباء ما نعرفها، يعني المواصلات، طبعا في بعض الشخصيات عندهم مواصلات، لكن ما حد يعني ما

0: كل أحد. المواصلات ما موجودة، الطرق ما موجودة، المياه ما بالحالة اللي احنا فيها، لا. يعني أشياء كثيرة جدا. احنا كنا عايشين يعني قبل 70 كان يعني شكل الحياة اللي هي اليوم ما كنا نتخيلها، يعني ما كنا نعرفها أصلا، وما ممكن تشوفها، لأن هذيك الأيام حتى ما شيء مثلا تلفزيون أو شيء عشان تشاهد دول ثانية، ما كان موجود شيء، فما تعرف كيف كان.
1: كيف كانت تصلكم الأخبار وأنتم في يعني مع كل هذه، أو كيف تحرصون على أن الأخبار تصلكم دائما في كل هذه الشح اللي كان موجود في تلك الفترة؟
0: ده كان في بعض العوائل كان في عندهم يقتنيوا الراديو، وكان نستمع إلى الراديو، يعني المحطات معينة. يعني مثلا ذيك الأيام كنا نستمع إلى صوت العرب اللي كان من القاهرة، والبي بي سي اللي هي كانت هيئة الإذاعة البريطانية أيضا كانت مشهورة، فكان هذا الاثنين هم مصدر الأخبار خارجية يعني بالنسبة لنا. نعم.
1: الله يعطيك العافية يا سيدي الكريم، يعني حديث رائع جدا، واحنا نتكلم عن مجموعة كبيرة جدا من النقاط. ناخذ فاصل بسيط جدا وراجعين إن شاء الله.
2: بين قوسين مع الدكتور ماجد البادي على هلا اف ام.
3: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني، وبث برامجك المفضلة دون تقطيع، واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: بين قوسين مع الدكتور ماجد.

0: حياكم الله من جديد أيها الأحبة الكرام، وكذا نجدد الترحيب والأماسي كذا الرائعة بكم في أمسيتنا ولقائنا لهذا اليوم، ونحن نتحدث مع ضيف يعني كذا استثنائي وأحاديث كثيرة عن الكثير والكثير من الذكريات اللي خاضها ضيفنا في محطات حياته، الشيخ سعود بن سليمان بن حمير النبهاني. شيخ أجدد الترحيب بك، حياك الله، الله يحفظك يا رب إن شاء الله. شيخ، يعني اليوم ربما كذا واحد من ضمن أهم التحديات اللي تواجهنا اليوم مجموعة كبيرة جدا من التحديات التربوية اللي يعني تشكل كثير من التحديات. اليوم التربية أكيد ربما عاصرتم الكثير جدا من المناحة في تلك الفترة مقارنة طبعا بالتربية اليوم في عصرنا لهذا اليوم. كيف تنظر اليوم؟ لأنه هناك الكثير أيضا من المآخذ اللي يقول لك جيل اليوم ما هو جيل الأمس، والطريقة اللي يفكر فيها جيل اليوم ما هو جيل الأمس، وأنت رجل مخضرم يعني عشت الكثير من من من المساحات. يعني كيف تقيم أولا قبل كل شيء، تفند هذا هذا هذا هذه العبارة، وما هي رسالتك للجيل في هذا الموضوع؟
1: في البداية يعني قبل واحد ما يتكلم، أنا أتمنى لأبنائنا ولشباب عمان أن يكون الأفضل.
0: نعم.
1: فمعنى إذا واحد تكلم ما معنى أنه فيهم قصور، إن شاء الله ما شيء.
0: صحيح.
1: ولكن دائما الواحد يتوخ أن يشوف أو أن يرى أبناء عمان وهم في يعني في الصفوف الأولى.
0: نعم.
1: أنا أسعدت اليوم لما كنت جالس أتكلم معك، يعني أنت جاي هنا للقاء وخارج من غرفة عمليات كطبيب يعني جراح، فهذا نموذج لأبنائنا، يعني أنه يكونوا عمانيين بصفة عامة، ناس جديين.
0: نعم.
1: وفي الحقيقة ما في خوف عليهم. أنا بنفسي عندي أمالي كثير عالية بأن أبناء عمان ما عليهم، ما تخاف عليهم، تعرف أنهم إذا قارنتهم بالآخرين تجدهم أكثر جدية وأكثر تعليم. أنا عايشتهم يعني في الخارج لما كنا مثلا في واشنطن وكانوا يجوا للدراسة، لما تجي تشوف متابعتهم، لما نجي نتابع ونشوف تقاريرهم وهذا، نجدهم في أوائل الصفوف. ف أتمنى على أبنائنا أن يكونوا على مستوى هذه الآمال اللي إحنا نعقدها عليهم، أنه يبقوا على، يحافظوا على جديتهم، يحافظوا على تقدمهم العلمي. واليوم وسائل التعليم يعني أصبحت متاحة، والعصر عصر علم يعني. فإذا الإنسان ما واكب هذا التقدم، أتمنى إنهم ما بتراجعوا، متأكد إنهم بيواصلوا إن شاء الله،
0: وهم كذلك إن شاء الله بإذن الله تعالى. من جاي معك اليوم شيخ سعود؟ أولادك؟
1: أولادي فيصل، نعم، فيصل بن سعود. نعم.
0: فيصل، الله يحفظ لك يا رب إن شاء الله، هو موجود معنا في الاستوديو. ما هي الرسالة اللي دائما تحرص أن توجه؟ هذه الرسالة سمعناها لمن يستمع علينا اليوم، ولكن ما هي الرسالة التربوية اللي دائما تحرص أن تصلها لأولادك وأبنائك وأحفادك، لمن وأنتوا تجلسوا مع بعض، اللي دائما تذكرهم فيها يوم بعد يوم حتى فعلا تتأصل فيهم؟
1: أنا لأولادي طبعا، بالنسبة لأولادي لحسن الحظ أدركوا جدهم. ففيصل مثلا عايش جده، وبالتالي انطبعت فيه كثير أشياء كثيرة من صفات جده ومن تعاليم جده له. فهنا أنا
0: مطمئن
1: لأنه اللي قام بالعملية هذه جده، ما أنا يعني، وجده معروف يعني.
0: نعم.
1: أما بالنسبة لأحفادي، أحفادي الحمد لله رب العالمين أبناءه، أبناء فيصل
0: ما شاء الله.
1: هل أجلس معهم واتكلم معهم؟ والحمد لله رب العالمين حتى الآن استجابتهم استجابة جيدة جدا. يعني
0: هل تؤمن بعلاقة الصداقة ما بين الأب أو المربي والجيل أو الأبناء بشكل عام؟
1: لا شيء غير صداقة، ما في علاقة ناجحة غير الصداقة. أنا تعاملت مع أبنائي كأصدقائي، وما أتذكر في يوم من الأيام أني تعاملت بخشونة أو شيء من قبل، ما أتذكر إطلاقا.
0: لا تتعارض مع قضية الحزم أيضا شيخ سعود؟
1: لا، الحزم يمكن أن تبديه بدون ما تكون خشن، يعني يكفي كلمة واللبيب بالإشارة يفهم، والأطفال أذكية يعني ما تنقصهم المعرفة.
0: ممكن أقول لك اليوم مسألة يعني كذا، الجيل اليوم بحاجة لأكثر بوادر لتكون حازم نوعا ما في الكثير من جوانب التربية.
1: الحزم يعني مثل ما قلت لك ما بالضرورة أنك تكون خشن يعني.
0: نعم.
1: كلمة من الأب إذا تكلم بجدية تكفي يعني. هكذا احنا هكذا عشنا مع ابائنا يعني.
0: نعم. ممكن هي الرساله دائما كذا يعني، ربما كل ما كانت واضحه وكل ما كانت سهله وبسيطه تصل بشكل افضل وتصل بشكل اكثر عمقا، بدل لا تكون فقط رساله سطحيه تسمع من هنا وتخرج في الجانب الاخر.
1: هو شوف، انا بالنسبه للتربيه الابناء اهم شيء عندي انك يعني تترك، إذا أردت أولادك راقب من يختلط بمن.
0: نعم.
1: فهنا بيت القصيد يعني، أنك يجب أن يختلطوا بقرناهم.
0: نعم.
1: اللي هم معهم في نفس مستوى. هذا المهم.
0: يمكن ربما هذا أمر هام جدا شيخ سعود، ولكن اليوم أيضا في جانب مهم جدا. اليوم جوانب التربية دائما يعني أقول بأنه الجوانب أصبحت متشعبة، لأن زمان التربية فقط مرتبطة بالبيت، المدرسة، المسجد، والبيئة المحيطة القريبة جدا. اليوم العصر صار أوسع، القضية صارت أوسع. اليوم التربية أو العصر صار في يدك، في وسائل التواصل الاجتماعي صار أقرب أيضا، في وجودك بالكثير أو اختلاطك بالكثير من الشرائح في المجتمع، سواء كان في المدرسة، في الجامعة، في محيطك المهني. فكيف تعتقد من الأنسب أن يهيئ الجيل لمثل هذه البيئات حتى يعني نخرج بأفضل نتائج متوقعة؟
1: شوف، هم يراقبوا أنفسهم الأبناء، إذا عرفوا المنهج اللي أنت اخترته.
0: نعم.
1: وجدوا فيك طبعا، هم الأب هو القدوة مالهم، فهم يراقبوك أنت، وبالتالي يتكيفوا مع الأشياء اللي أنت ترغب فيها والأشياء اللي أنت تتجنبها.
0: نعم.
1: ويصبحوا رقباء، وعندي شواهد كذلك، لكن ما أريد أتكلم فيها، لكن عندي شواهد كثيرة يعني.
0: إحنا ليت نتطرق ولو بشيء بسيط منها يعني. شواهد
1: بسيطة يعني، مثلا فيصل كان في مدرسة وجاني قال لي ما أريد المدرسة هذه، أبغى أنتقل في مدرسة ثانية، وصار انتقل، وكان عنده سبب وجيه جدا يعني، ما أقدر أقول لك أكثر من ذلك يعني.
0: أحسنت. واستمعت لي
1: طبعا،
0: طبعا حتى تستطيع أن تخرج بالمنطق أو تخرج بالشكل اللي هو يريد وتحقق
1: نتيجة. هذه هو كان محق.
0: هذا أمر هام جدا شيخ، خصوصا وإحنا نتكلم اليوم عن جانب مهم جدا هي قضية الاستماع، وأيضا قضية هامة جدا تتعلق بمسألة يعني أن تجد المساحة الكافية للحديث، لأن اليوم أيضا الطفل أو المربي أو العلاقة ما بين المربي ومن تربي لابد أن تكون هذه مساحة الحديث دائما مفتوحة، حتى ما يشعر بالخوف والقلق والاضطراب أن يوصل فكرته لمن يربي. وأعتقد أن شوية نوعا ما عندنا إشكالية في هذا الجانب، سواء كان في مسألة إيصال الفكرة للمربي أو حتى من الفكرة نفسها تطلع. ما أعرف لو تتفق معي في هذا الجانب.
1: هو أنت سألتني من البداية وقلت لك إن الصداقة هي الأساس في في تربية النشأ الجديد. أنت ما يعني ما تتعامل مع تعامل مع شخص له تكوين مثلك. فعملية صداقة لما يكون النشأ قريب منك تأكد بأنه بيبلغك مخاوفه، بيبلغك الأشياء اللي يرغبها أو اللي يكرهها وإلى آخره.
0: ماشي
1: بحكم صداقة يعني.
0: الله يعطيك صحة والعافية. ماشي الذي تعتقد بأنه تغير في تكوين الأسرة العمانية من جيلكم لغاية هذا الجيل الشيخ سعود؟
1: وسؤال، شوف أنا في الواقع يعني أتكلم عن بيئة معينة اللي أعايشها واللي أشاهدها.
0: تكلم وجهة نظرك الشخصية.
1: لكن لا، ولا شك إنه كل مجتمع في يعني ما مستحيل إنك تجد مجتمع مثالي 100%.
0: صحيح صحيح.
1: فهنا لكن كل شيء مدروك يعني. بإمكان الإصلاح، لابد إنه ولا ما وجدت الإصلاحيات وما وجدت إلا إنه يكون لها يعني أسباب.
0: صحيح صحيح. جزاك الله خير شيخ. نأخذ كذا فاصل بسيط بإذن الله تعالى وراجعين بعون الله تعالى.
2: بين قوسين مع الدكتور ماجد البادي على هلا إف إم.
3: مع بداية عام دراسي جديد، اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة. اشترك في أي باقة من باقات فايبر نت أواصر واحصل على منصة أسهل التعليمية مجاناً. تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل. والأجمل، يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة. للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 أو عن طريق موقعنا www.awasar.om.

الساعة 5 المساء على هلا اف ام. بين قوسين مع الدكتور ماجد البادي على

0: حياكم الله من جديد أيها الأحبة الكرام، وكذا نرحب بكم في كذا يعني ربع الساعة أو قبل نهاية الساعة الأولى من برنامجنا، وكذا في هذه الأمسية اللي نتحدث فيها مع ضيف عزيز جدا علينا اليوم، الشيخ سعود بن سليمان بن حمير النبهاني، وكذا كثير والكثير من الأحاديث اللي صاحبتنا وكانت لها أيضا كذا الكثير والكثير من الآثار. وأيضا معنا في الاستوديو فيصل بن سعود بن سليمان بن حمير النبهاني. فيصل، مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالنور والسرور.
0: حياك الله، بس تقرب من المايك
1: إن شاء الله.
0: فيصل، الوالد كان يتكلم عنك كذا وإحنا جالسين كذا نستمع ونشوف بوادر الفخر والاعتزاز كذا على وجهك، وأنت يعني قبل كل شيء تنحدر من هذه العائلة الكريمة العزيزة جدا واللي لها طبعا تاريخ طويل جدا في هذا البلد المعطاء، هذا أولا، ومن ثم أيضا ابن لهذا الرجل الرائع جدا العظيم جدا. أول شيء رحب بك ومساك الله بالخير قبل كل شيء.
1: بارك الله فيك دكتور، شكرا. طبعا هذه الاستضافة كانت للوالد وانت فاجأتني ولكن مستعد انه يعني اقدم اي
0: الله يسعدك يا رب ان شاء الله
1: اذا حبيت وتعرفوا بعض.
0: الله يحفظك يا رب ان شاء الله. هو يعني انا قبل كل شيء، قبل ما اخوض باي تفاصيل باي حاجة، يعني كذا ماذا يعني لك ان تقف هنا اليوم وجاي مع الوالد؟ صف لي وجودك اليوم في كنف وهذا الرجل العظيم جدا في حياتك.
1: طبعا هو فخر، ما بعده فخر أن يعني أكون مع الوالد وأن أتربى على كنف والدي اللي كان ولا زال له تأثير كبير جدا على تنشئتي، واللي يمثل بالنسبة لي القدوة الأعظم حقيقة بالنسبة لي أنا وبالنسبة لأبنائي والكثير من الأشخاص حتى. يعني طبعا هو لن يتحدث بهذه الطريقة ومتحفظ بعض الشيء، ولكن الحق يقال فعلا قدوة، وإن استطعنا أن يعني نفي وأن نكون يعني نحقق عشر ما حققه فبهالطريقة نكون احنا أحرزنا شيء كبير.
0: أنا دائما كذا ربما كذا سبحان الله، رب صدفة خير من ألف ميعاد، يعني أنا ما كنت مخطط لهذا الأمر، ولكن أنا أجد اليوم أمامي هذه القدوة وهذه الأسرة وهذه اللحمة، أنا أسميها اللحمة الأسرية الوطنية، بالنسبة لي يمثل أمر هام جدا، ودائما حريصين كل الحرص على أن نصدر شيء من القدوات، وأنتم حقيقة قدوة كأسرة بشكل عام قبل كل شيء، وأيضا وجودك اليوم مع الوالد هذا أمر هام جدا. أنا سألت الوالد سؤال كذا بس هو كان متحفظ جدا، وبسألك نفس السؤال اللي ربما كذا يهمنا جدا أن ننقله لمن يستمع لنا اليوم. الوالد علمك الكثير من الدروس والكثير والكثير جدا من المبادئ، ما هو الدرس الأهم اللي تعلمته من حياة من من من الوالد؟
1: الدرس الأهم طبعا دروس كثيرة جدا، ولكن ما هو الدرس الأهم؟ طبعا المثابرة من بين الأشياء اللي دائما ما كنا ما كان الوالد يشجعنا، مثابرة، اجتهاد، أن نقوم بالواجب تجاه محيطنا. والقيام بالواجب هذا طبعا من أهم الأشياء، أن نحترم الآخر بغض النظر عما كان. ويعني هذه بعض يعني من أهم الدروس. وطبعا أيضا أن نلتزم دائما بالمبادئ المعروفة العمانية التي لا حياد عنها، كل عماني يتقيد بها. وهذا
0: تذكر الموقف اللي كذا ربما شكل، ما في إنسان ما يمر بلحظات فشل، لحظات ضعف، ولجأت فيها للوالد وتعامل مع الموقف بشكل ربما كان يعتبر يعني جوهري بالنسبة لك ومختلف أكيد حتما، يعني ما بلا شك في هذا الجانب.
1: بلا شك أكيد فيه، يعني الإنسان في النهاية
0: لحظة تحول ربما كذا في حياتك أكيد
1: قد يكون في لحظات تحول لا شك يعني، ونحن دائما نستقي من خبرات الوالد في الكثير من المجالات، من بينها مثلا نعمل على سبيل المثال. وما في شك أنه في لحظات أحيانا مثلا عندما كنت في السابق أعمل في القطاع العام، كنت دائما يعني أتوقع أني أستمر في القطاع العام، ولم أكن أتخيل مثلا أن أنتقل إلى قطاع آخر. فلما أتت الفرصة بالنسبة لي أكيد استشرت الوالد، كون عنده تجربة طويلة وحافلة، ويعني أخذت المشورة منه وتوكلت على الله. وانتقلت من حقل معين إلى حقل آخر، حقل كان لي فيه خبرة معينة إلى حقل جديد آخر لم يكن فيه أي خبرة. وطبعا بالنسبة لي كانت قفزة إلى المجهول، ولكن الوالد أعطاني الثقة وشجعني على ذلك، واستقيت منه صح التعبير الثقة، وقمت بهذا والحمد لله. فهذا مثال يعني ما أعرف إذا هذا
0: يتدور عليه ولا. الله يسعدك يا رب إن شاء الله. الوالد عبارة عن كتاب مفتوح وسيرة زاخرة، وهذا أمر ربما لا يختلف عليه اثنين، والكثير والكثير جدا من المسارات يعني مجرد ما تفتح لأي متصفح افتراض اليوم تكتب سيرة الوالد تطلع أو تظهر لك مجلدات. ولكن ما هو الشيء اللي الناس ما تعرفه عن الشيخ سعود؟
1: ترى يبغي أسرارك. يعني شوف
0: أنت ما أنت كأنك ما تعتبر أنه موجود الحين.
1: لا هو لا يمكن ذلك، لكن الوالد عنده يعني هوايات جميلة على سبيل المثال، ويمكن ما ذكر فيه. طبعا كانت له مقابلات عديدة في الفترة الماضية ولم يتحدث كثيرا عن نفسه، ولكن مثلا يحب ويجيد الرماية على سبيل المثال، يمكن هذا طبعا لم يذكر هذا الشيء. طبعا الوالد أيضا من النوع اللي يجالس أو يجلس مع أحفاده كثير، يحب أنه يقضي الوقت معهم، وتحديدا يحب يلعب شطرنج مع ابني الصغير مظفر.
0: من يفوز؟
1: ترى هذا ما أنا ما الوالد عاد هو حر إذا يبغى يجاوب على هذا السؤال.
0: ولكن تسمح لي يفوزك؟
2: أسمع
0: أفيدك؟
2: مظفر؟
0: إيه.
2: أكون سعيد لما يفوز.
0: ولكن ما يفوز؟
2: لا يفوز. هو صغير يعني عمره حوالي 8 سنوات.
0: ما شاء الله.
1: فلا عنده ما شاء الله يعني، ونحن دائما يعني نتطلع إلى نهاية الأسبوع للذهاب إلى المزرعة في تنوف أنا وأبنائي، أيضا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع ولمجالسة يعني والدي وحتى أيضا أحفادي أحفاده، أنا ما صرت جد، أحفاد الوالد
0: اللي
1: هم أبنائي جالسوا يجلسوا معاه يتعلموا على يده. فبالتالي فهذا.
0: ما هو القرار اللي اتخذه الوالد في فترة معينة كذا في حياته وما أدركت قيمته إلا بعد سنوات طويلة كذا؟ يعني كلنا أبانا يتخذوا قرارات في مرحلة معينة في حياتنا وإحنا ما ندركها، طبعا أكيد مع كل الإدراك إنه القرار في مصلحتنا، ولكن ندركه بعد ذلك بعد فترات طويلة. يعني
1: في ما في شك هذا موجود، هذا كان موجود بقوة.
0: وهو
1: يعني تعرف إحنا كنا فترة عايشين في الخارج، كون أن الوالد كان يعمل كسفير في ألمانيا، وبعد ذلك أيضا التحقت بالجامعة في بريطانيا أنا شخصيا، وسكنت يعني عشت في بريطانيا فترة من الزمن، وبعد ذلك أيضا أمريكا. يعني اللي أحب أقوله أنه إحنا كشباب أحيانا نكون خارج البلد لفترة و يعني نرى أجواء مختلفة عن بلدنا، ولكن الوالد كان دائما حريص على أنه يعني دائما أن إحنا نكون يعني أن نضع نصب عيوننا عمان في كل الأحوال ولا ننسى. مبادئنا ولا ننسى يعني قيمنا كشباب يعني. فكنا دائما حريصين أن نرجع في الإجازات إلى عمان وفي الأعياد تحديدا. وكانت للوالد طبعا يعني كان له دور مهم جدا في تكوينتي ما في شك يعني، وفيما وصلت إليه، وكذلك فيما وصلوا الأحفاد إليه، فهذا لا شك فيه.
0: شيخ يعني ربما كذا الكثير والكثير من الأحاديث، ولكن ما هي الرسالة اللي تود أن توجهها اليوم لمن يستمع إلينا اليوم، أو لتعقيبا لما تفضل فيه وذكره فيصل أيضا من خلالك اليوم، وأيضا حتى نبقى كذا رسالة عامة للجميع؟
2: ولا شك طبعا رسالتي الاهتمام بالنشأ.
0: نعم.
2: المستقبل البلد هي في مستقبل النشأ، يعني أبنائنا أحفادنا، فالاهتمام فيهم هو التكوين، يعني ضمان لتقدم بلدنا، وضمان لصون هويتنا، وضمان فالاهتمام بالنشأ هو الأساس إذا أردنا نحافظ على هويتنا، نحافظ على ثقافتنا، نحافظ على يعني سيرة آبائنا وأجدادنا، لابد أن نهتم بالنشأ.
0: وهو كذلك أيضا النشأ هما القاعدة العريضة اللي كذا يستند عليها الوطن ويستند عليها النشأ. وبإذن الله تعالى من خلال هذه الكلمات المضيئة إن شاء الله كذا الرسائل تصل للجميع، تكون بإذن الله كذا خارطة الطريق لمن يستمع لنا اليوم من الآباء والأمهات والمربين بإذن الله تعالى، أو حتى الأبناء نفسهم حتى يستطيعوا فعلا أن يشتغلوا على أنفسهم بالكثير والكثير من الجوانب التربوية. فيصل، ماذا تود أن تقول للوالد وهو موجود اليوم من خلالك، وأيضا من خلال كل من يعني كذا باسمك وباسم أسرتك؟ خلينا نقول
1: شكرا. طبعا مهما قلته يعني لن أفي حقيقة بما يعني يستحقه الوالد، ما في شك. يعني نحن مدينين للوالد، سواء أنا أو أبنائي أو أسرتي بشكل عام، كلنا في الواقع بس يعني حتى أعمامي، أخوانه، أخواته، عماته التي لا زال يعني البعض منهن على قيد الحياة، الله يحفظهن. وكان له دور رئيسي ومهم ومحوري ما في شك، حتى في رجوعهن. نتحدث الآن عن العمات والأعمام أيضا الذين كانوا في فترة من الزمن خارج البلد، فبالتالي يعني طبعا نكن للوالد كل الشكر والامتنان، ونحن فخورون حقيقة بما قدمه لنا كأسرته، وأيضا بما قدمه لعمان، وعسى الله أن نوفق في أن يعني نحذو حذو، وإن كان ذلك صعب جدا، ولكن سنحاول قدر المستطاع. فشكرا لك.
0: الله يعطيك الصحة والعافية فيصل بن سعود بن سليمان بن حمير النبهاني، وأيضا تحية شكر وتقدير وعرفان للشيخ سعود بن سليمان بن حمير النبهاني على وجودك معنا في هذه المساحة. الفكرة كانت أن نلتقي بك ونتحدث معك وكذا نحاول قدر المستطاع أن نخرج كذا بخارطة الطريق ومسارات وتشعبات ربما كذا يحتاجها الجيل اليوم ويحتاجها لمن يستمع لنا اليوم، خصوصا وإحنا نتحدث عن خارطة الطريق للكثير والكثير من القدوات والكثير والكثير من الأجيال. شكرا جزيلا لك لوجودك معنا في هذه المساحة.
2: شكرا جزيلا.
0: الله يعطيك صحة. الله يعطيك صحة والعافية.
2: منكم التوفيق إن شاء الله.
0: جزاك الله خير، ولكم أيها الأحبة الكرام كل الشكر والتقدير والعرفان على وجودكم معنا في هذه المساحة الصوتية المرئية. حتى نلقاكم بإذن الله تعالى في الأسبوع المقبل، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، كونوا بخير وتصبحوا على ألف ألف خير.
3: بين قوسين
0: يا ما سمعنا عن قصص نجاح كثيرة وكان ودنا نعرف أسرارها.
3: تجربة نجاح مشاعر باختصار قصة إنسان.
0: نفتح صندوق الذكريات ونرجع للبدايات والتحديات، نمشي مع الضيف
4: خطوة بخطوة،
0: بنعرف أول قرار، أول تحدي، أول تعثر، وأول درس. هذا وبس؟ لا طبعا، بنكتشف من مد له يد العون ومن كان خلف نجاحه بدون ما يظهر في الصورة.
3: بين قوسين،
5: بين قوسين نحكي قصة إنسان ونعيش الأثر. كل أربعاء 8 المساء مع الدكتور ماجد البادي على هلا إف إم.
3: بين قوسين.

0: تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط، سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك أو انتقالك لمنزل أكبر أو اختيارك لعقار فاخر. تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: وينك مختفي؟
2: في دبي.
1: واضح، كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا. وش ذا الاشتراك العجيب؟
2: والله مضبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
0: شاركنا

0: عالم تتسارع فيه الأخبار، هناك ما يستحق الانتباه فعلا. أفكار وتحليلات مختارة بعناية من بي بي سي عربي، نستمع إليها معكم بعمق وهدوء،
1: لأن بعض ما يقال يستحق أن يسمع.
0: أنتم تستمعون الآن إلى بودكاست يستحق الانتباه من بي بي سي عربي على هلا اف ام.
2: هل يمكن للزهايمر أن يصيب الأشخاص دون 60؟ وأين يكمن الخط الفاصل بين النسيان الطبيعي والنسيان المرضي؟ هذا بودكاست يستحق الانتباه من بي بي سي نيوز عربي. يحيط بمرض الزهايمر كم كبير من المعلومات المتوارثة اجتماعيا، فالبعض يختزله في نسيان طبيعي يلازم التقدم بالعمر، متجاهلين أنه اضطراب عصبي له أعراضه وتطوره الخاص. وتؤدي هذه المفاهيم المغلوطة أحيانا إلى تأخير التشخيص المبكر، وتكرس في الوقت ذاته وصمة اجتماعية تحيط بالمصابين وعائلاتهم. في حلقة اليوم نجمع بين تجربة إنسانية عاشت تفاصيل المرض عن قرب، ورؤية طبية تضع الحقائق العلمية في مواجهة الصورة النمطية السائدة، ونطرح عدة أسئلة عن المرض: الأسباب وعوامل الخطر، وهل ثمة وسائل وقاية فعلية يمكن اتباعها؟ وإذا كان الزهايمر يرتبط في الذهن العام بكبار السن، فماذا عن الحالات التي تصيب أشخاصا في عمر أصغر بكثير؟ وما الذي يميزها عن الشكل السائد للمرض؟ هذا بودكاست يستحق الانتباه من بي بي سي نيوز عربي، وأنا عمر حسن. في البداية نرحب بضيفنا حمزة النوري، مؤسس جمعية العون الأردنية لمرض الزهايمر، والذي عايش تجربة إنسانية مباشرة مع الزهايمر من خلال قصة قريبته التي أصيبت بالمرض في عمر مبكر نسبيا. أهلا بك حمزة.
3: أهلا وسهلا فيك
2: حمزة. أنت مؤسس جمعية العون لمرض الزهايمر، وقصتك مع هذا المرض بدأت من داخل بيتك مع قريبة لك يعني أصابها الزهايمر وهي بعمر 45 كما أخبرتني، وهو عمر يعني لا أحد يتخيل أنه مناسب لهيك تشخيص. كيف بدأت القصة معك، وشو كانت أول إشارة لاحظتها وما فهمت وقتها شو معناها؟
3: لما كنت بالعمر 14 سنة تم تشخيص عمتي المقربة لي قلبا وقالبا بمرض الزهايمر على سن 45 سنة، واللي يعتبر هذا المرض وهذا النوع بالذات من الأكثر نادرا.
2: أكثر ندرة.
3: من الأكثر ندرة أنهم ينصابوا في يعني بهذا النوع 100%. من بعدها كان أول إشي كانت صدمة لكل العيلة، لأنه ما في عندك أي حدا بالعيلة، وبكل صراحة ما كنا نعرف عن موضوع الألزايمرز من قبل، ما مر علينا لا ولا حتى المصطلح. فأول إشي اللي عملناه رحنا عند دكاترة الأعصاب في الأردن، حكوا تم تشخيصها بمرض الألزايمرز، بس نحن كعيلة كان في زي كأنه نحن مو مصدقين. من بعديها رحنا على ألمانيا وعملنا الفحوصات اللازمة، برضو حكونا
2: نفس التشخيص،
3: بس نحن لسه مش مصدقين الموضوع. من بعدها رحنا على بريطانيا، وهون كانت الصدمة الكبرى. تم الفحوصات كاملة وتم التشخيص المضبوط والصحيح يلي أكيد الأردن شخصته وألمان شخصته بنفس الطبيعي، بس الفرق ببريطانيا أنه هناك بيوجهوك للجمعيات اللي تعنى بهذا المرض في بريطانيا في لندن. فاللي صار أنه بعتولنا نيرس ممرضة من بريطانيا إلى الأردن لتحكي لنا كيف عمتي رح تمرق بكل مرحلة، وكيف لازم نحن نتعامل معها، وكيف نحن لازم انه نحتويها، وايش الاشياء اللي نحن لازم نوفر لها اياها.
2: طب تتذكر في الايام الاولى من التشخيص او حتى قبل التشخيص، تتذكر انه انت يعني حاولت مثلا تشوفه تفسير مطمئن لهذا اللي بتشوفوه للي قدامكم لهاي كل هاي الاعراض، انه والله مجرد ضغط نفسي، مجرد نسيان طبيعي، مجرد كذا، قبل ما توصلوا لتشخيص الزهايمر؟
3: بالاول اكيد، لانه هي كانت عايشه في الخارج، فاكيد ممكن يكون صار في ستريس، صار في اي شيء نحن ممكن ما كنا ندركه كعيله او ما كنا نشوفه. واللي انا لفتت له اكثر شيء اللي هي العصبيه، لانه انا بتذكر عمتي من قبل ما كانت انسانه عصبيه، كانت انسانه بتحب الحياه، بتحب الطلعه والروحه، كانت انسانه جدا معطاء وما زالت العطاء دائما لا شيء انه واحد بيقيمه من الانسان. بس العصبية زادت.
4: شو تحس في تغير بالشخصية
3: جدا. بس من اللي كنت استغربه خلينا نقول عصبت لخمس دقائق تمام، بعد بدقيقة ترجع دقيقة كاملة كيفك حمزة شو الأخبار طمني عليك كيف الأمور
4: كان ولا إشي صار.
3: فأنت مرة تستغرب منه جدا،
4: يعني بتحس إنه في تطور غير طبيعي للمشاعر للشعور، يعني ما في مثلا تدرج في المشاعر، فجأة في عصبية فجأة في هدوء كان. طيب هذا يعني بلحظة اللي عرفته فيها في المرض، كيف كان التغير داخل عائلتكم وانت شخصيا كيف تغير دورك داخل العائلة لما عرفته في هذا المرض؟
3: حطيت على نفسي مسؤولية، غير اني كنت بعمر جدا صغير،
4: كان عمرك
3: 14-15 سنة. لسه الواحد ما كان واعي او ما كان عم بفهم الدنيا بطريقة صحيحة خلينا نقول. بس حطيت على حالي المسؤولية، وبتذكر مرة من المرات كنت عم بحضر تيد توك بسلسلة تيد، برامج تيد، كان في وحدة عم تحكي عن تجربة والدتها بمرض الكانسر، وعم تحكي كيف هي مشيت بموضوع الكانسر معها وكيف وصلت والدتها لإشي بنسميه الباليتيف كير، العناية التلطيفية. فأنا هذا التوك ألهمني وأنا صغير أني أعمل إشي مشابه لإله بس بالزهايمر في الأردن.
4: الرعاية التلطيفية شو المقصود فيها؟
3: الرعاية التلطيفية هو اللي بالمصطلح الإنجليزي اللي هو الـ end of life، بما معنى لما المريض يوصل ل حالة خلص متأخرة في المرض وعلى وشك أنه يتوفى، طبعا الأعمار بيد الله ما نعرف الواحد إمتى ممكن يتوفى، بيصير في إشي اسمه هم بدخل دور الرعاية التلطيفية، اللي هو بيجوا أشخاص جمعيات مختصة في هذا الموضوع، بيجوك أنت كمساعد المريض بيحكوا لك والدك رح يموت أو والدتك رح تموت بعد أسبوع بعد 10 أيام، بدنا نوقعك على أوراق، ممنوع تتعامل مع ولا أي حدا بس نحن كجمعية، منوفر لك كل إشي ببلاش بدون أي مقابل لأنه جمعيات كلها هي خيرية غير ربحية، ونحن منصير منطمن نيجي نحن منطمن على المريض ومنحكي لك شو عم بيصير مع المريض. بيكون هو المريض مثلا على تخته بغرفة، تيجي أنت شوي شوي أنا بحبك شكرا على كل إشي، بتصير أنت بتودعه بالطريقة اللي أنت بدك تودعه فيها.
4: يعني هي تخفيف لمعاناة المريض،
3: تخفيف لمعاناة المريض نعم
4: المحتضر يعني في أيامي الأخيرة.
3: واللي ومرض الألزايمرز أو الأمراض المستعصية بشكل عام هي مش بس بتأثر على المريض، هي بتأثر على حوالين المريض، فأنت بدك كمان تهتم كتير بالأشخاص اللي عم بيديروا بالهم على المريض نفسه.
4: طيب متى بالضبط يعني حسمت قرارك إنه هذا الألم الشخصي، أكيد يعني تجربة مؤلمة في النهاية، هذا الألم الشخصي لازم يتحول لعمل جماعي، وشو كانت أول خطوة عملية عملتها عشان تأسس الجمعية؟
3: كنت بالمدرسة بصف 12، فكنت عم بيصير عمري 17-18 سنة، وأبوي ألهمني وأعطاني الفكرة بتأسيس جمعية في الأردن. مرة كنت قاعد مع عمتي في الغرفة، وكانت طبعا ببداية المرض، حكت لي أنا بعرف وبدرك أنه أنا معي ألزايمرز وحاسة تغيرات كاملة بجسمي، في إشي غلط، بس بدي أطلب منك طلب، تتذكرني كيف كنت معك قبل وما تتذكرني كيف رح أصير معك بعد، لأنه ما بعرف إيش مشاعر ممكن تسيطر علي.
4: هذا متى كان؟ بأي مرحلة في المرض تقريبا؟
3: بدايات البدايات البدايات.
4: يعني في البدايات المريض يدرك أنه مريض؟
3: طبعا، وهو مريض وقبل ما هي تتوفى عارف أنه في إشي غلط، وهي جوا كانت بدها تحكي إشياء بس مش قادرة تحكي، مش قادرة تعبر. فكنت دائما أمسك إيدها أقولها أنا معاكي، أنا بحبك، عم بعمل كل هذه الأشياء عشانك، عشان روحك الحلوة وكل إشي. بعدين رجعت خربطت، تستغرب كان أنا هلأ هذا اليوم وهذا الموقف ما بنساه بكل حياتي، وقلت لها وأنا معاها بس حكت لي الحكي، قلت لها رح أعمل إشي بالأردن ما عمره صار من قبل، ورح أعمله عشانك وعشان الناس اللي مصابين بهذا المرض نقدر نوقف معاهم، نوفر لهم أي إشي هم بيحتاجوا بالمقدرة اللي نحن بنقدر عليها.
4: طب شو أكثر تحديات واجهتك لما أسست الجمعية؟
3: بصمة المجتمع والناس اللي معهم ألزايمرز. أنا بخاف أطلع أبوي من البيت، ما بدي حدا يحكي عليه، ما بدي حدا يقرب عليه، بخاف إنه مثلا يفوت على بنك يحكوا سحبوني مبلغ كذا قدام العالم.
4: يعني فعليا الناس كانت ممكن ترفض مساعدتكم فقط بسبب
3: الوصمة. ترفض مساعدتنا، بس كانت كتير تحديات وصعوبات. فاللي سوينا ببداية تأسيس الجمعية، خلينا نقول كنت عم بدور على الانترنت مين هم أكبر منصة لكل جمعيات الزهايمر في العالم، كيف عندك ناس بالكانسر، كيف عندك ناس بالتوحد، كيف عندك ناس بكذا. فطلع لي ناس اسمهم ألزايمر ديزيز انترناشنال، طلع في جامعة صغيرة مدتها أسبوعين ثلاثة، بتروح بتحضر ورشات عمل، بتعرف كيف تأسس جمعية، بتعرف كيف تبني دونرز إعلاميا، كيف تأسس كل إشي. أنا ما كان عندي معلومات، أنا بدي أوصل هاي المعلومات. كيف بدي أوصلها؟ من خلال المواقع التواصل الاجتماعي أو الإنترنت، جوجل أيامها. رحت على لندن، تعرفت على جمعية الألزايمرز، اسمهم ألزايمر ديزيز انترناشنال، جمعية الألزايمرز العالمية، ودخلت على بروجرام مدته سنتين بتأسيس جمعياته كله. بنفس الوقت صحت لي الفرصة أو أتاحت لي الفرصة أني أتعرف على مجموعة من الجمعيات اللي بيساعدوا الناس حول العالم، وصرنا صحبة مع أكيد الدول المجاورة والدول العربية. ومن بعدها صرنا عضو رسمي بمنظمة الجمعية الألزايمرز العالمية، وصرنا عضو رسمي مع منظمة الصحة العالمية.
4: حمزة النوري، مؤسس جمعية العون الأردنية لمرض الزهايمر، كنت ضيفنا في بودكاست يستحق الانتباه، وشاركتنا هذه التجربة الإنسانية الرائعة والملهمة، فشكرا جزيلا لك على كل شيء.
3: شكرا، شكرا لكم، شكرا على الاستضافة.
4: بعد هذه التجربة الإنسانية المؤثرة ننتقل إلى الجانب الطبي من القصة. فالتجربة الشخصية التي استمعنا إليها تطرح تساؤلات أوسع تتجاوز حالة فردية واحدة. ما الذي يحدث فعلا داخل الدماغ عند الإصابة بالزهايمر؟ وأين يكمن الخط الفاصل بين الأعراض الحقيقية للمرض وبين ما هو مجرد شائعة متوارثة؟ أرحب بضيفتنا في بودكاست يستحق الانتباه، استشارية الأمراض الدماغية والأعصاب ليان أكيجيان. أهلا وسهلا بك.
5: مرحبا، أهلا فيك وشكرا لاستضافتي اليوم.
4: بداية أريد أن أعرف منك وأنت مختصة، ما هو الزهايمر بالضبط، ولماذا أصبح بهذه الأهمية في النقاشات العلمية خلال السنوات الأخيرة؟
5: هلا مبدئيا مرض الألزهايمر هو مرض دماغي بحت، يعني مرض فيه باثولوجي معينة، مش مرض بيصيب كل حدا بكبر بالعمر. هو مرض بيأثر على مناطق مختلفة في الدماغ، وكل خلايا الدماغ بالآخر بتتأثر من هذا المرض. بداية بالعادة المريض ببلش يشكي من نسيان، بالأول نسيان، وبعدين مع مرور الزمن بيسوء الوضع مع الوقت لدرجة إنه يصير مش بس النسيان، كل طريقة التفكير وكل الإدراك. عشان هيك أنا ما بحب أسميه مرض فقدان الذاكرة، بس هو مرض الإدراك الكامل.
4: طب فقدان الذاكرة يكون مثلا يعني لنذهب إلى نقطة فقدان الذاكرة هنا أو النسيان بالأحرى، يكون شامل مثلا أم أن هناك تدرج في مراحل النسيان هنا؟
5: هلا بالأول الشغلة المعروفة على مرض الألزايمرز إن الواحد ببلش ينسى الشغلات الحديثة، يعني الريسنت ميموري بنسميها، اللي هي طبعا الريسنت ميموري ممكن تكون اللي حكيته قبل 5 دقائق، بس برضو ممكن يكون اللي صار قبل يعني من يوم يومين ثلاثة أو أسابيع. فهاي الـ recent memory هي أول إشي بتبلش تخف ويصير فيها مشكلة، بس الـ memories القديمة بتضلها موجودة لفترة أطول، خلينا نحكي للستيجز الأسوأ بالمرض ببلش الواحد ينسى حتى
4: الذاكرة، يعني الذكريات القديمة تحتاج إلى يعني في المراحل المتقدمة من المرض يمكن الإنسان أن ينساها حتى.
5: ممكن جدا.
4: طب
5: بس يعني متقدم بالمتقدم يعني بالمرض المتقدم ببلش ينسى الشغلات القديمة 100%.
4: طب شخصيا أنا يعني بدأت أشعر بالقلق بصراحة، يعني الجميع يشكو إنه والله أنا نسيت ماذا تناولت على الغداء البارحة. طب كيف نفرق بين النسيان الطبيعي عند أي إنسان بسبب التوتر وضغط العمل وضغط الحياة وبين النسيان المرضي؟
5: أكيد. هلأ نحن في شغلة حلوة أحكي لك إياها وأطمن اللي عم بسمعونا كمان، إنه بالعادة اللي بتذكر شو بالضبط نسي هذا مش بني آدم عم بينسى كمرض، خلنا نحكي. فعادة نحن عنا بالعيادة مثلا إذا بيجي مريض لحاله يقول لي أنا عم بنسى، هاي بتكون زي كأنها جملة مطمئنة أول ما أشوف هذا المريض، يعني بعكس ما يجي مريض مع حدا تاني معه وبصير يتطلع فيه لما يحاول يحكي أو مش قادر يتذكر شغلة معينة بده حدا يساعده يحكي له الشغلة. هلأ that being said بالألزايمرز بدايات المرض مرات المريض بيكون عارف إنه عم بينسى وحاسس على حاله إنه عم بينسى، بس النسيان بيكون برضه الناس اللي حواليه عم بيشوفوا هذا الإشي. وفي نسيان عن نسيان بيختلف، يعني مثلا إذا نحنا نسينا شو أكلنا مبارح بس إذا قعدت تتفكر في الموضوع فترة وتتذكر، غير عن إذا أنت مثلا بتنسى مثلا النار ضاوية بالبيت وبتطلع من البيت والطبخة تنحرق فرضا، غير عن أنه تترك السيارة مفتوحة مضوية وتترك السيارة وترجع تروح على بيتك وتكمل حياتك. ففي نسيان بيكون زي هيك، في زي red flags بنسميه الخطورة من النسيان اللي هو ما بتحسه بيصير مرات بيصير مع النسيان الطبيعي من الoverwhelm تبع الحياة والتوتر، بس انه هدول الشغلات اللي بيخلوك تحس انه لا لازم اروح اشوف دكتور لهذا الموضوع.
4: يعني نستطيع ان نقول انه مريض الزهايمر ليس فقط ينسى بل انه ينسى انه نسي اصلا
5: 100%. هذا الإشي مهم جدا بالموضوع.
4: طيب بالنسبة للمقولات الشائعة التي تسمعينها عن المرض والمغالطات يعني التي تنتشر بين الناس، يعني أي من هذه المغالطات تعتبرينها الأخطر لأنها تؤخر تشخيص المرض؟
5: هلا اوكي سو اول واحده من الشغلات اللي بيفكروا الناس فيها انه كل ما الواحد يكبر بالعمر الا ما يصير عنده الزهايمرز، وهذا غير صحيح. مرض الالزهايمرز ان فاكت هو مرض عباره عن بروتين مش المفروض يترسب بدماغ المريض بس بترسب بدماغ المريض اسمه الاميلويد بيتا، وكمان بروتين تاني الفوسفوريليتد تاو، هذول بترسبوا بدماغ المريض مين للاميلويد بيتا، وبترسب من 20 سنه الى أكثر من 20 سنة قبل ما المريض يبلش يبين أعراض النسيان. أوكي فعشان هيك لم أوكي مزبوط أنه يمكن الواحد بلش ينسى على عمر 70 ولا عمر 75 ولا whatever، بس ممكن الترسبات تاعت هذا البروتين تبلش من عمر 40 فرضا ويبلش المريض ينسى على عمر 70. فهو يعني مرض دماغي مش مرض بس كبار السن، ولكن مظبوط كل ما الواحد يكبر بالعمر أكتر كل ما النسبة أكتر يصيبه هذا المرض. الشغلات الثانية إنه ممكن الحمد لله إنه مش كتير في عنا أمراض الألزايمرز بصغار العمر. هلأ صغار العمر بموضوع الألزايمرز اللي بنسميه early onset Alzheimer's، المرض النسيان اللي بيصير ما قبل عمر 65 سنة. إذا حدا عم بينسى قبل 65 سنة شوية خلينا نحكي يعني أندر من إنه لما يكون أكبر من 65 سنة، بس برضو ممكن يكون مرض الألزايمرز عند مرضى أصغر عمراً. خلينا نحكي
4: تكون نفس الأعراض عند المرضى الأصغر عمراً؟
5: بالعادة بتكون نفس الأعراض بس الشغلة في الموضوع بتكون السبب ليش ما بتشخصوا مرات اللي بأصغر عمرهم، لأنه يعني ما في توعية يمكن للموضوع as much as للكبار بالعمر. وبنفس الوقت مرات بيروحوا عند دكاترة والدكاترة بفكروا أنه لا هذا كلياته توتر وoverwhelm أو إشي نفسي عم بيسبب الأمر rather than أنه يكون Alzheimer's نفسه.
4: طيب أنت ذكرتي أن ترسبات البروتين المسبب للزهايمر قد تبدأ قبل عقود أو سنوات طويلة من بدء ظهور الأعراض، طب هل هناك مثلا فحص ممكن الشخص يعمله لكي يعرف إذا كان فيه ترسبات في دماغه؟
5: أكيد في فحص، بس هذا الإشي اللي كتير مهم وبحب أحكيه للببليك كتير. هلأ في فحص أكيد ببين لنا الأميلويد، بس الشغلة اللي يمكن الناس تستغرب منها إنه لا الرنين المغناطيسي ببين الترسبات ولا الفحص السريري ببين الترسبات. طبعا هو التشخيص تبعه سريري من ناحية إنه لازم تشوف دكتور ويفحصك وكل هاي الأمور، ولكن طريقة كيف تعرف إنه في أميلويد مترسب بدماغ المريض هي في البايو ماركر، ممكن نشوفه بالسائل اللي بنسميه السيريبروسباينال فلويد، السائل اللي من الحبل الشوكي بإبرة ظهر بنطلع الفلويد ومنشوف. والأيام هاي الجديدة عم ببلش برضو عنا البايو ماركرز تبين في فحوصات دم معينة، ولكن اللي كتير مهم وبحب يعني أشدد عليه إنه طبيا نحن بس بنعمل سكرينينج لمرض لما نعرف إنه في إله علاج، اوكي، ولما نعرف انه مثلا نحن

0: نمبر 2 إذا صفى مرعوب إنه رح يصيبه ألزايمرز، نحن بس عم نسرع المرض أصلاً وعم نخرب عيشة المريض لما ما في عنا علاج يغير المرض وصورة المرض بهذا العمر.
1: طب ما يوجد شيء يبطئ على الأقل تقدم المرض؟
0: هلأ في شغلات تبطئ المرض، ولكن لازم تكون متشخص في المرض سريريا، يعني عم بتبلش تنسى، مش سكرينينج ما قبل النسيان. يعني أنا لما بحكي لك إنه الترسبات بتصير قبل 20 سنة من المرض يبين، ما في داعي أعرف إنه الترسبات عم بتصير قبل 20 سنة، لأنه فيش إشي أعمله أوقف إنه إذا بده يصير أو ما بده يصير بعد 20 سنة. ولكن بتمنى قبل ما أنا أتقاعد وأصير بعمر التقاعد يكون في هاي كلها النقاش يكون كومبليتلي مختلف، وأقول لك بالعكس صار في إشي يمنع المرض إن شاء الله يا رب.
1: أنت ذكرتي أن ربما هناك، إذا أخبرنا مثلا الشخص أنه قد هناك احتمالية أن يصاب بالمرض، ربما نسرع في إصابته بالمرض، هل هذا يعني أن الزهايمر مرتبط بالتوتر مثلا أو بالخوف أو بنمط الحياة؟
0: نحن ما بنعرف 100% ليش هذا البروتين بترسب بهدول الأشخاص المعينين، ولكن بنعرف الشغلات اللي ممكن تسبب عوامل خطورة لأنه يصيبنا بالمستقبل هذا المرض. والشغلات اللي منفكر فيها دائما هي أي مرض بيأثر على القلب برضو بيأثر على المخ، فمثلا السكري، الضغط، زيادة الدهون، زيادة الوزن، السليب أبنيا، كل هاي الشغلات اللي والدخان والسمنة، كل هاي الشغلات بتزيد نسبة إنه كخطورة يصيبنا هذا المرض. والديبرشن اللي هو الاكتئاب ممكن برضو يزيد نسبة هذا وجود هذا المرض. والإشي الثاني كمان اللي بنعرف عنه إن الشغلات اللي بتحمينا من المرض، هلا طبعا ما بقدر أحكي لك بتحميك 100%، بس خلينا نقول بتقلل نسبة إنه يجي المرض، هو اللي بنسميه length of childhood education، يعني قديل واحد درس formal education بالمدرسة وتعلم، كل ما بنعمل protection أكتر لمخنا لبعدين. فهاي الشغلة مهمة. والإشي اللي كتير كمان مهم هو الرياضة، الرياضة ثم الرياضة. ولما أحكي رياضة مش قصدي الواحد يروح على الجيم ويقعد يلعب من الصبح لليل، كل اللي عم بحكي إنه مشي 20 دقيقة باليوم consistently أثبتت علميا إنها بتأخر المرض. خلنا نحكي
1: طبعا أنا يعني نقطة التعليم، أنت ذكرتي أن ربما التعليم قد يرتبط بتأخر ظهور المرض. أذكر مثلا حين اقتربت والدتي من عمر 60 خطرت لي فكرة، قلت لماذا مثلا لا أشجعها على تعلم لغة جديدة؟ هل تعلم أشياء على هذا القدر مثلا في أعمار متأخرة قد يقي من بعض الأمراض التي تصيب الدماغ؟ لا نتحدث هنا فقط عن الزهايمر.
0: 100%، يعني المخ كل ما يتعلم أكتر بالحياة كل ما بتخلي اللي بنسميه السينابسس تاعت الدماغ تشتغل، البرين سيلز، وتخلي المخ شغال لفترة أطول. ولو أصيب الواحد بالمرض وهو متعلم، زي ما بحكي إنه هي كلياتها لما المخ يكون صحي أي مرض بصيبه بقدر يعني to compensate بطريقة أحسن من لو ما كان البرين صحي.
1: في كل فترة نسمع عن يعني أبحاث علمية أو ربما أخبار أو حتى شائعات تتحدث عن أن هناك علاج ثوري وفعال يجري اختباره على مرضى الزهايمر. حاليا ما الذي لدينا من ناحية العلاجات المقترحة أو المحتملة لهذا المرض؟
0: هلا نحن في عصر اللي كتير فيه أبحاث زي ما أنت عم تحكي الصراحة، يعني خلنا نحكي يعني إذا بدنا نرجع لورا سنتين من 2024 كان معروف إنه في 187 كلينيكال ترايل عم بتصير، أوكي، منها في 141 دواء جديد عم بيدرسوه، 80% من هاي الأدوية هي دواء يغير المرض من أساسه من جذوره، بس مش التغيير اللي نحن بنتمناه لسه إنه عن جد يوقف المرض ويكون اللي بنسميه cost effective، إنه يكون رخيص للمريض يقدر يستفيد منه. والعلم هلأ عم بتجه اتجاه إنه أوكي نحن بنعرف إنه في أميلويد عم بترسب بدماغ المريض من قبل 20 سنة، فهل في دواء آمن وفعال نبلشه بهاي الأوقات؟ اللي هو بجاوب أول سؤال حكيناه

0: على السكرينينج. وقتها بيصير السكرينينج worth while لأنه بيكون في عنا دواء آمن فعال مش كتير غالي بيوقف المرض كله. بس لليوم لسه ما عنا هذا الإشي.
1: استشارية الأمراض الدماغية والأعصاب ليان أكيجيان كنت ضيفتنا في بودكاست يستحق الانتباه. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
1: وأنتم مستمعي بودكاست يستحق الانتباه شكرا على المتابعة. في الإخراج التقني لحلقة اليوم أوس الترك، وفي الإشراف علي القماطي ومحمد عبد الرؤوف، وفي إدارة التحرير إبراهيم خليل، وكنت معكم في إعداد وتقديم الحلقة عمر حسن.
2: استمعتم إلى حلقة من
3: بودكاست يستحق الانتباه
2: من بي بي سي عربي على هل اف ام، نافذتكم على قصص ورؤى عالمية مختارة. ولمزيد من الاستماع إلى حلقات أكثر من بودكاست يستحق الانتباه زوروا موقع
3: bbcarabi.com.
4: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

0: التبرع بالدم عمل إنساني نبيل ينعكس خيره على المجتمع بأكمله. شارك في هذه الرسالة الإنسانية.
1: أوقات التبرع بالدم.
0: بنك الدم المركزي ببوشهر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء ويوم

أغاني حبيناها وأغاني ترند ومقاطع عشنا معها أجمل الأحاسيس وأحلى المشاعر، بس بالذكاء الاصطناعي سمعناها بأصوات مختلفة وبعد صارت ترند. ضبط ساعتك يوميا على 9:30 مساء واسمع معانا أغاني بالـ AI على هل

0: مشاعر صوت وكلام ولحن تبحر فينا تأخذنا في رحلة عكس الزمن
1: وكانت بوقت حالة النفسية

0: طريقة وكنت زعلانة كتير، وبيجي بيسمعني محمد. فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتني. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي، بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
1: مشاعر.
2: قصة أغنية المسافر قصة جميلة، أنا سمعتها الله جميلة، هذه فصل علي.
3: القطار وفاتنا والمسافر
1: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.

سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام. سالم.

إلى جانب الأدوية، يساعد تجنب المحفزات، ممارسة الرياضة المعتدلة، واتباع نمط حياة صحي للسيطرة على الربو. مراقبة الأعراض اليومية وتسجيل أي تغيرات تساعدك وفريقك الطبي على تعديل العلاج عند الحاجة لتحقيق نتائج أفضل. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا اف ام.

0: خلد العمالقة، ساعة نستطرد فيها مع عمالقة الفن الخليجي. طلال مداح، نغم يسري في عوالم الجمال. أبو بكر سالم، صوت الجواب والقرار اللي ما يتكرر.
1: حتى لو كنت السنين.
0: محمد عبده، وتر المحبة والعتاب. عبد الكريم عبد القادر، ناي الجرح والشوق الكبير. ساعة عمالقة الفن الخليجي تسمعوها كل اثنين على هلا اف ام عند منتصف الليل.

0: هلا اف ام، مزاجك بالعربي.
1: مشاعر، صوت وكلام ولحن تبحر فينا، تاخذنا في رحلة عكس الزمن.
2: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير، وبيجي بيسمعني محمد. فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي، بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
3: مشاعر.
4: قصة أغنية المسافر قصة جميلة، أنا سمعتها الله جميلة، هذه فصل علي.
5: القطار فاتنا والمسافر
1: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.

يا دي المشاعر.

0: وتملني كل السواليف بعدك كن الشفايم خاصة ما حكيها عاد كن المواجع ما سهت يوم صدك واغرى ورقة عيني تفاصيل وضداد
1: عصفورتك
0: عصفورتك فاقت على صد وعدك ما عادت عشاشك وطن ساحل بلاد كل الفضاء قد ضاق بي ليل بعدك

0: لبعدك لين المدى حلق على رمش يسهاد.
1: الوقت خايب
0: الوقت خايب ما عصى الوقت ودك، ليتها عصاك وسار بقطيش وبعاد، ليتها خذلني قبل جيلين حد.

0: كفاية وخاصة ما حكيها عاد.
1: تعبت مني خاطري بس ما ساد لو قص فراق البارحة صار عهدك سجل بجرح الذاكرة يوم ميلاد لصمت وآخر ما بقي عام بعيد.

0: الشمس غابت عن عيوني ولا عاد لي شخص طوي مثل ما كان أمسي، لكن بقلبي حبها دوم وقاد ما يوم غابت داخل الروح.
1: الشمس غابت عن عيوني ولا عاد لي شمس طوي مثل ما كان أمسي، لكن بقلبي حبها دوم وقاد ما يوم غابت داخل الروح. شمسي هذا غلاها داخلي عاش يزداد، ألقى بها من عالم الضيق أنسي، ينطر غلاها دون ما صوت رعاد يثمر بها في دوحة الحب غرسي، ينطر غلاها دون ما صوت رعاد يثمر بها في دوحة الحب غرسي.

0: مشاعر، صوت وكلام ولحن، تبحر فينا تاخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير، وبيجي بيسمعني محمد.
2: فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني
1: ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي، بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
0: مشاعر.
3: قصة أغنية المسافر قصة جميلة، أنا سمعتها الله جميلة، هذه فصل علي.
4: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.

0: بلاغ عاجل
1: صادر عن إذاعة هلا أف أم.
0: تم رصد أنك أنهيت يومك بنجاح وعليه اعتبارا من الساعة 5 مساء
1: يمنع منعا باتا
0: التفكير في الدوام، فتح إيميلات العمل، استرجاع أحداث اليوم وتخريب المزاج.
2: هو يسمح بي
3: قصة تلهمك،
2: فكرة تغير نظرتك أو رأي يختلف عن رأيك، وتجربة إنسانية تخليك تشوف الحياة من مكان آخر. في هلا كافيه كل يوم من 5 إلى 7 المساء
0: مع أماني علي وحمد سعيد
2: على هلا أف أم. هلا كافيه.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف، كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا اف ام.

كاملة من أجمل أغانيها اللي سكنت القلوب ورافقت الذكريات وعاشت مع كل جيل من الحب للنوستالجيا لصوت بيروت.